قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل

لنفتنهم فيه ومن

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه الموساد الإسرائيلي هو هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل، وتعد أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الثلاث الأساسية، وهي بالإضافة إلى الموساد جهاز الأمن العام الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان. بيخضع الموساد اللي تأسس في كانون الأول 1949 لمسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ويقع مقره الرئيسي في تل أبيب. بيتركز نشاط الموساد في عدة محاور، أهمها إدارة شبكات التجسس والعمل على تجنيد عملاء للحصول على المعلومات، جمع المعلومات والبيانات في المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وتنفيذ عمليات أمنية ودبلوماسية خاصة بشكل سري لحماية المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف وإحباط أهداف من الممكن إنها تشكل تهديد لإسرائيل، سواء كانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 16 من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخير،
0: يومك سعيد إن شاء الله، وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر. دكتور أمين، آخر التفاصيل الميدانية.
1: نبدأ باقتحامات الاحتلال هنا إلى مدينة نابلس. قبل قل من ساعة الاحتلال أتم انسحابه الكامل من مدينة نابلس، من انسحاب باتجاه المنطقة الغربية، وأيضا كان هناك ثلاث دوريات انسحب من شارع فيصل باتجاه شارع القدس دخولا إلى مخيم بلاطة، ثم الخروج من المدخل الجنوب للمخيم باتجاه سهر رجيب، ثم باتجاه حاجز أعورت. هذا الاقتحام بدأ مبكرا في نابلس، ولكن كان التركيز في أكثر من منطقة. بالبداية كان التركيز على حارات البلد القديمة الشرقية، الحبلة والشيخ مسلم، كان هناك توارد دوريات الاحتلال بالقرب من سوق الخضار الشرقي. ثم قوة أخرى اقتحمت منطقة سما نابلس في المنطقة الشمالية الغربية، وأيضا قوة أخرى كانت في حدود البلد القديمة من جهة حارة الياسمينة. يعني البعض يقول أنه الاحتلال دخل المدخل اللي بودي لمنزل عائلة الشهيد العزيزي في حارة الياسمينة، ولكن حتى اللحظة لم نبلغ بأي حالة اعتقال في نابلس، فقط هو دخول لمنطقة مخيم بلاطة. عسكر جديد أيضا تم اقتحامه منطقة سما نابلس، منطقة البلد القديمة، ثم انسحاب قوات الاحتلال. هذا في المدينة. أيضا تقريبا منتصف الليل ساعة 12:30 كان اقتحام لبلدة بيتا جنوب نابلس، وأيضا اقتحام لبلدة تل. هذه الاقتحامات اللي كانت في نابلس دون البلاغ عن اعتقالات. خارج نابلس سجل اعتقال للشاب حمزة إبراهيم بدوان من قرية بتين قضاء رام الله، وأيضا اقتحام بلدة بيت لقيا غرب رام الله ضمن عمليات الاقتحام، إضافة إلى بلدة سلواد شمال شرق رام الله. سجل اقتحام للمستوطنين إلى حارة الجعبر في مدينة الخليل، وفي هناك إصابة مستوطنين خلال عملية الاقتحام بعد مواجهات بين الشبان والمستوطنين، إضافة إلى اقتحام منطقة جلاجل في مدينة الخليل من قبل آليات الاحتلال. في جنين الاقتحام الأبرز كان إلى يعبد. وعلى ذكر جنين ويعبد، من يتابع الأخبار منطقة جنين يلاحظ أن الاقتحامات أحيانا تشمل 20 بلدة في آن واحد في منطقة جنين، وأيضا بالمقابل بشكل موازي هناك مد استيطاني ضخم جدا بجنين. نحن تحدثنا مع خبراء وباحثين في هذا الموضوع عبر هذا الأثير، ولكن يوميا تصلنا يعني مشاهدات من الناس أنه انتشار المستوطنين أصبح في كل مكان جنين. أنت تطلع من جبع بتشوف المستوطنين جنب الشارع على التل المقابلة، بتصل على الرابي في معسكر للجيش من المستوطنين، بتصل أيضا يعبد في بور إسطانية تم استحداثها حديثا، وبتروح أيضا طريق جنين من خلال الزبابدي باتجاه الجامعة الأمريكية عند رابا، وأيضا عند حدادي في معسكر الاحتلال، وأيضا عودة للمستوطن المطل على سهل دير أبو ضعيف وفقوعة. فبتلاقي أنه يعني في يوميا معلومات ومعطيات حول مد استيطاني في منطقة جنين.
0: نعم، جنين دكتور الوضع فيها مرعب، يعني عادوا المستوطنين إلى جنيم.
1: نعم،
0: قبل أربع أو خمس أيام بحضور شخصي اللي بتسلي اسمه تريتش ومسؤول ملف وكاتس.
1: نعم،
0: كاتس. يعني الجماعة مش شايفين حدا.
1: يبدو أن القرار أنه جنين اللي كانت معروفة بعد يعني تقريبا قبل 20 سنة أنه بلد شبه خالية من المستوطنات في داخلها، وكان حتى يقال أنه بين نابلس وجنين منطقة فلسطينية بحتة، وبالتالي لو صار في دولة فلسطينية في الضفة الغربية هذا هو المكان المتاح، لأنه باتجاه رام الله والخليل في قطع.
0: يا الله، كنا يعني عفوا على المقاطعة، كنا نحسد جنين.
1: نعم،
0: إنه جنين المنطقة الوحيدة اللي فيش فيها استيطان، المنطقة كذا طلعت فيها.
1: نعم، الآن تقريبا أنت ابدأ من عند سلطة الظهر اللي هي آخر قرية في بين نابلس وجنين، لما تصل مداخل جنين، يعني هذا كله المفارق هذا عليها تجمعات استيطانية ضخمة جدا. وفي الآن شق طريق استيطاني من دير شرف باتجاه مرورا طبعا بالمسعودية ومرورا بحومش وصولا إلى منطقة سيدة الظهر وباتجاه جنين. هذا أيضا باتجاه صنور ومنطقة جبع، هذا أيضا في مد استيطاني آخر، هذا يعني بيفصل جنين عن طول كرم ونابلس، وايضا ثم فصل جنين عن نابلس وعن طباس. هذا كله جزء من يعني تقسيم جنين الى كتل فلسطينيه صغيره، وايضا التهام مزيد من الارض والمناطق المرتفعه في جنين. يعني هذا يبدو المخطط وارد، والمعطيات الرقميه تقلق انه في جنين الان في يعني تغطي اوصال وايضا فصلها عن محيطها الفلسطيني.
0: نعم، خلينا واحنا بنحكي عن الاستيطان ونبلش مباشره. يعني زميلنا محمود، في عنا فلسطينية محاصرة في قصرى تروي ما تعيشه. أولا بلورنا على الأستاذ أيمن، بنحكي مع أيمن بعدين بنرجع لهذا الملف، بنرجع نحكي أبو عمر. خلينا قبل ما نعود يعني نغوص في السياسة، ورح يكون معنا الأستاذ صلاح الدين موسى الكاتب والمحلل السياسي، وبدي يحكي عن خطورة قرار كاتس بتحويل الملف كله أبو عمر لأيدي بن كفير. يعني الضفة اليوم تحت سيطرة بن كفير، شو رأيك؟
1: طبعا هذا الكلام احنا استعرضناه من خلال المهندس محمود الصيفي، والكل مجمع لان هذا قرار ضمني بضم الضفه الغربيه
0: من الاخر،
1: الكل مجمع كل المحللين انه هذا قرار ضمني بضم الضفه الغربيه. لكن الاخطر من ذلك انه مرجعيه الشرطه بصير هو بن غفير، وبالتالي مش معقول بن غفير يحتاج على اي مستوطن
0: صحيح.
1: او يحتجزه او يعتقله او يفرض عليه اقامه جبريه،
0: لانه الجيش الاسرائيلي ممكن مره من 100 مره ممكن مره يوقف ضد او يعني يمنع المستوطنين، او ضحك على العالم يعني اسرائيل ادعت انها بدها تمنع المستوطنين، طلعت العيال من قصرى 16 عيله بدل ما يكونوا 3 عيال، وقالت لهم بترجعوا الاحد يعني اليوم الاصل، ولحد الان يبدو ما في اي مؤشرات انهم يعودوا الى بيوتهم. قبل ما نكمل هذا الملف، العزيز ابو علي يومك سعيد ان شاء الله، صباح الورد.
2: يسعد صباحك ورد،
0: نتفائل بسماع صوتك دائما ابو علي.
2: الله يرضى عليك. الله
0: يسعد قلبك يا ربي.
2: الله يرضى عليك.
0: تفضل استاذ ايمن.
2: نعم اليوم كمان أجواء صيفية، صيف متواصل معنا أبو الليل. يعني اليوم سيكون جو إن شاء الله حار في ساعات النهار، هناك احتمالية زي امبارح هيك لبعض المناطق البؤر الصغيرة التي قد تشهد زخات هيك. يعني
0: والله امبارح الناس احتفلت بالمطر ولا كأنه يعني طن ورن عملوها، ومعقول تشتي في آب صاروا يغنوا.
2: ما هن ربطها تشتي في آب وتتلج على الدنيا كلها، يعني في عطف يعني هون معطوفة يعني
0: معطوفة. نعم
2: لأنه في أوروبا مثلا دائما بتشتي في آب، يعني دائما شتاء الصيف حتى بتكون مرات غزير وغزير جدا، ومرات بتكون مدمر كمان غير يعني شتاء الشتاء أو مطر الشتاء بتكون دائما خفيف ظل خفيف لطيف سبحان الله بيجي بوقته، بينما شتاء الصيف بيكون مرات مدمر.
0: نعم.
2: إجمالا نعم. إن شاء الله رب العالمين الجو اليوم سيكون حار بمشيئة الله تعالى، ويوم الغد في عنا سلسلة من الانخفاضات في درجات الحرارة تبدأ يوم الغد بمشيئة الله تعالى وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، سنصبح دون المعدل السنوي العام. يعني إحنا اليوم بحدود المعدل السنوي العام 30-31 درجة مئوية، لكن من غدا الأحد الاثنين حتى يوم الخميس أو حتى يوم الأربعاء تحديدا عندنا الآن 3 أيام دون المعدل السنوي العام، وقد نهبط عن 30 درجة مئوية بقليل. يعني الجو سيكون حار نسبي في ساعات النهار، لكن الجو سيكون منعش تماما في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر. إن شاء الله نهاية الأسبوع يبدو أن هناك في عودة للارتفاعات في درجات الحرارة، قد نصل إلى المعدل السنوي العام وقد نتجاوزه بقليل، يعني بحدود 31-32 درجة مئوية بتظلها مهضومة
0: مقبولة
2: إلى حد كبير. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: الله يسعد صباحك أبو علي، وشكرا على كل التفاصيل. يومك سعيد إن شاء الله. أستاذ أيمن المصري،
2: حياك الله،
0: أهلا بك. خليني بس أقرأ الاجتماعيات مستمعينا الكرام. انتقل لرحمة الله تعالى الدكتور بشار العنبوسي أبو كمال، والعزاء في ديوان آل العنبوسي في راس العين قرب مسجد عجعج، والنساء في منزل والدته المرحومة أم بشار في التعاون العلوي. أيضا الحاج عيد حسين الدردوك أبو معاوية، والعزاء في ديوان آل الدردوك في المخفية مقابل مسجد فاطمة، والعزاء في منزل فقيد في شارع التعاون قرب مدرسة الطيبي، والحاجة نهيل العكر وأم عمر يونس، وبستقبل آل العكر اليوم الأخير في ديوانهم، وللنساء في منزل الفقيدة في شارع المريج، وأيضا المرحوم الصيدلاني راتب الحناوي أبو نذير عضو الهيئة الإدارية لجمعية عيبال الخيرية توفاه الله في الأردن، وأيضا المرحوم الحاج مروح جمال جميل سلمان، والعزاء في عشيرة في ديوان عشيرة الدويكات في بلاطة البلد، وللنساء في منزل ابنه محمد مروح أبو جمال لمدة 3 أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم سعيد. أبو عمر، مبارح كان أول أيام فعالية يلا نابلس، وأنت كنت راصدها وأحد الداعمين الإعلاميين لهذه الفعالية.
1: نعم، هو أسبوع التسوق النابلسي اللي بيستمر أسبوع كامل. السبت كان أول يوم، تقريبا 50 حافلة حسب المنظمين، إضافة إلى ما يقدر ب 1200-1500 مركبة خاصة. طبعا حطت بنابلس، وكان كأنه عرس اقتصادي ووطني بامتياز، وهذا لاحظناه. ألا ممكن البعض يقول والله مش بعض الشوارع كان في حركة، لكن هؤلاء انتشروا في المدينة كلهم حسب مقصده. لكن كان الملاحظ أنه كل فعاليات البلد كانت حاضرة بقوة، من رأس الهرم عطوفة محافظ نابلس لبلدية نابلس، غرفة تجارية، ملتقى رجال الأعمال، وأيضا حكول مرة بننسى الشؤون المدنية، لأنه بصراحة كل هذا الشغل إذا الشؤون المدنية ما دخلش على الخط موضوع الحواجز بيكون صحيح. فبالتالي إحنا بجوز دائما بنغفل ذكرهم، لكن بصراحة هم موجودين وكانوا بالأمس حاضرين من منذ ساعات الصباح لحتى ساعات مغادرة الحافلات ومغادرتها حواجز نابلس المحيطة، وأيضا يعني الشرطة والأمن بالأمس كان موجود، الأمن الوطني والشرطة، يعني منذ ساعات الصباح الباكر يعني كان في تنظيم جيد. البلد صحيح أنه جمعوا عدد كبير من الحافلات خاصة أثناء المغادرة في وسط المدينة، ولكن كان ترتيب جيد يعني وتنسيق مع حتى محطات الوقود اللي على الدوار والمركبات كيف يكون في طرق بديلة، وبالتالي تم على خير الحمد لله رب العالمين. أي ملاحظات عند الناس؟ طبعا في ناس عندهم مواقف مسبقة، في بعضهم من الناس قد يكون ضد إقامة فعاليات من هذا القبيل أو كذا، هذا بظل وجهة نظرهم، لكن الإجمال أنه نابلس عاشت عرس اقتصادي، وخاصة أنه هذا حرك أسواق نابلس تمهيدا لإكسبو نابلس اللي حيكون باثنين الشهر المقبل. ولاحظت أيضا أنه مع هذا الحملة أغلب المجمعات التجارية عملت بالأمس يعني حملة، يعني بتشوف تنزل عند الروافد، عند الراتب، عند دراغمة، مداخل البنايات، عند عمارة قنازع، الكل بدأ يستقبل الناس.
0: والله يا ريت إدارة هذا المجمع يعني هاي من هلأ خطرت في بالي، لو أنهم أصحاب هالمحلات عملوا لهم حملة مشتركة ولا عملوا
1: لا عقارات أصلا عقارات جزء من ترتيب مدخل المجمع.
0: خلاص ممتاز، صباح الخير لإدارة عقارات وأخونا فادي الشلة تحديدا، صباح الورد وكل المتابعين
1: موجودين طاقمها بشكل جيد، هم أصلا بيخلوا مدخل المجمع الرئيسي الشارع وبرصدوا حركة السيارات. يعني بتعرف انت يعني لما رحنا على البلدية، مش بس البلدية كمجلس بلدي، احيانا حتى قسم الحراسة والتفتيش بيكون ردي من ساعة الصباح الباكر بتنظيم الحركة
0: والنظافة
1: قصدي كل سامر انه يعني تناغم كل الفعاليات البلد انجحت المهمة. وهنا احنا الكلام هذا شفناه وين؟ في كلمات السفراء الداخل اللي هم ميسري الباصات ومنسقيهم والسائقين لما شافوا الاستقبال الكبير والبهجة في نابلس، فهذا يعني بتثلج الصدر انه انت نوعا ما رسالتك وصلت. وحتى الكلمات اللي القتها بعض المنسقات بتشوف الجانب الوطني عندهم يعني واضح جدا انه احنا شعب واحد واحنا جزء من تاريخ فلسطين التاريخي، وهذا شيء بثلج الصدر. ان شاء الله اليوم يعني في ترتيبات تقريبا 20 حافله وراح تستمر الحافلات طيله هذا الاسبوع حتى يوم الخميس، بالتالي هذا يعني على الاقل يعني بحرك عجله الاقتصاد. هلا البعض بيقول ممكن انا هذا دكاني ما باعتش، بس ممكن الدكان المحل بجنبك باع اولادهم اجوا اشتروا من عندك، فبالتالي هي بصير الحركه يعني وعجله متحركه، بالتالي هذا عرس وطني. كما ذكرنا تكاتف الجميع اللي عم دور، لاحظنا توزيع الهدايا عليهم صباحا، توزيع قسائم الشراء ايضا، كله يعني نجح الموضوع. احنا بدنا نركز على الجانب الايجابي انه هذا يعني تكاتف المؤسسات في البلد انجحت هذا المهمه، ايضا حركت عجله الوضع الاقتصادي في البلد والتجاري، قد تكون بنسب متفاوته هنا وهناك، ولكن هذا يعني نجاح جيد. ايضا التنظيم كان ممتاز، كان في خلو من المتسولين، وهذا جزء من يعني ترتيبات المرحله السابقه. هلا بتعرف في شغله انا ممكن احكيها زي ما حتى نكون موضوعيين. هلا في ناس انا برصدهم على صفحتي على اصدقاء، كل تعليقاتهم سلبيه على موضوع مجال الانابس من 4 سنوات،
0: هم
1: وبعضهم محطوش بحط البطل يحط العباره، صار يحط اكس اكس اكس خلص هو ماخذ هذا الموقف، مين اجا ومين راح وشو اثرها كذا، خلص هو موقف مبدئي. ممكن هو خلص عنده موقف مبدئي وبيجي يغير رايه. هلا في ناس عندهم ملاحظات مهمه جدا، لكن قد يكون مش موفق في الملاحظه اللي بيشرحها على العام. الأصل بعض الملاحظات تصل للمنظمين بطريقة داخلية.
0: هو أنا بدي أوافق أبو عمر على هاي الملاحظة، مش بس في موضوع يلا نابلس يا أخواننا، في بعض الأحيان مش ضروري النشر كل الانتقادات السلبية. يعني فعلا أنا مرات كتير بتوصلني رسائل وناس ويلا وانشر كذا، بقول له طول بالك، ببعتها على الخاص لرئيسة البلدية، للغرفة التجارية، للشرطة، للأمن، للمحافظ، لكذا. يعني أول إشي من باب عدم نشر السلبية، وثانيا تحميل هذا الشخص المسؤولية انه هي رسالة الناس وصلت لك، في المرة الثانية او الثالثة ما رد وما تغير بننشر. يعني فعلا انا بقول خففوا قدر الامكان من نشر السلبيات. إلك ملاحظات ابعت لدكتور امين على الخاص، ابعت، الا اذا يعني انت بعتت مرتين ثلاثة اربعة وما حدا بالعمية اخذ هاي الملاحظة. خلينا بس نقول صباح الخير لاخونا سامر ابو زعرور، ام العبد حمد، علامة استهتية، سعد البسطامي، صباح ماهر، نضال درويش، ابو لؤي خويره، سامر جاموس، سعد غزاح، يوسف الزمار، حلم التيتي، ام وائل، هند القدح، ابو جابر الطبيله، ام كاظم محموده، سوسن باكير، اخونا ماهر الششتري، استاذ زاهر الششتري ايضا، حاتم الخواجه، سامر الحنتولي، روح الطبيله، ابو حامد، ام شهر، حسام الرزه، دعاء العمودي، ابو حمزه حموز، ابو سامر مخلوف، عمر نوفل، دكتور ابو حامد فتحي، ابو حجله، اخونا محمود دويكات، سوسن شلبي، خالد السرميطي، مهدي حداده، فاتن الطوباسي، ابو علي المسامي، سعد خضريه، اخونا رامي جمعه، ابو مفيد صباح الخير، يوسف حمور، ابو غالب عنتر، استاذ علي برهم، ندى قاسم جبر، أحمد المدموج، علي أبو أنس، نضال محمد صباح الخير، دكتور سمير الخياط، أخونا أبو تامر طايل الحواري، خالد مناع، أبو ياسر بشار استيتية، أستاذ هاني فيضي من السويد صباح الخير، ومؤيد العبد، وأخونا محمد حمزة قمحاوي أيضا من السويد، ملاذ

0: صباح الخير لكم جميعا. أخواننا يعني موضوع الاستيطان موضوع بعض الناس دائما منقول ما تفكروا انه بعيد عنكم. يعني اذا بتسمع والله بورين ومادمة وقصرة وكذا بتقول انا مش راح يطبوا فيي. بدنا نسمع هلأ قصة ركزوا لنا فيها وراح تسمعوا تفاصيل مرعبة عن عائلة عمالها بتتعرض لاعتداءات دائما المستوطنين واغراءات بشراء البيت. الأستاذ زياد هيلان صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم يا رب.
0: كيف اصبحت ان شاء الله بخير؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اول شيء عرفنا على حضرتك.
1: انا زياد هيلان ساكن وين حاجز المربع في منتجع جولدن سكاي فوق على سفحة الجبل عند بوابة المستوطنة.
0: نعم.
1: بالضبط. طبعا بسكن هناك من قبل 7 اكتوبر في شهر تقريبا سكنت يعني من 3.5 سنين تقريبا سكنت هناك فوق. كانت الوضع طبيعي يعني كان في هناك طريق على منطقة بورية طريق يعني الطرق كانت فاتحة فيش أي مشاكل نهائيا الحمد لله كانت وسكننا والحمد لله لا كان في أسوار على البيت ولا في أي شيء يعني كمان يعني سكننا كنا ساكنين زي بقولوا الواحد بالخلا ولا في بلد دار جنبي ولحد الآن ما فيش ولا بيت حاليا جنبي. فجاني من 9 أشهر تقريبا 10 أشهر بالكثير يعني هاي صاروا المستوطنين يترددوا على الشارع كثير ينزلوا على الشارع ما كانش يطبوا فينا بالاول ينزلوا جولات عاديه استفزازيه مثلا يعني يمرقوا بالسيارات يمرقوا بالبسكليتات ينزلوا وينزلوا على طريق السهار فاشتدت الامور شوي صغيره صار ينزلوا كل يوم على الشارع يعتدوا يعني يعتدوا علينا اذا طلعنا مثلا على حتى تعرف انت الواحد قاعد في بيته بالصيف بحب يطلع على الجبال في الخلا في هاي الشغلات صار يعتدوا علينا كثير يعني اعتداء يعني مش طبيعي يعني مثلا كل ما ننزل ينزل رشوا علينا حجار على البنات عندي بنات اطفال صغار يعني يرشوا عليهم حجار صاروا فاضطرينا نبني سوار الدار زي الطلق انا واخوي في ايدنا طبعا بيناناهم لانه ممنوع اي حد يوصل فوق لانه منطقه عسكريه بيعتبروها فوق الجيش يا سيدي ممنوع البنى فيها منطقه تابعه للسلطه اداريا.
0: اها انت أه. عفوا اراضيك تاب على بورين. بورين لنابلس
1: بورين بين بورين وعراق بورين الجبل اللي بين بورين وعراق بورين هذا بس تابع لبورين خدماته من بورين.
0: ترخيصك وراءك كلها من بورين
1: ترخيصي كله رسمي السلطه الفلسطينيه من بورين ومن الحكم المحلي مرخص يعني تمام كل شيء 100% اصلا مش مرخص هدولي اخ سامر من زمان يعني كان هدولي يعني لو في مثلا كان هدو من زمان يعني لانها بصراحه انا يعني اذا بقول الواحد على البوابه بتاعت المستوطن لا تبعد عني سوى 40 متر حاليا
0: يا الله يا رحمة
1: تفاجأت بشهر 3 تقريبا اجوا جوله يوم جمعه كنت انا موجود في الشغل طبعا بشتغل على سائق تاكسي في نابلس هون نظرنا عين المره اللي فوق تقريبا 400-500 مستوطن نازلين على الشارع يعني عدد قليل عدد كثير جدا زي ما بقولوا الواحد فطلعت زي الطلق كانت هي اول نزله لهم كبيره يعني زي ما بقولوا الواحد يعني نزله كبيره مش طبيعيه نزلت على الشارع مباشره زي الطلق يعني من نابلس رجعت ما خلونيش افوت طبعا كان معهم حراس امن المستوطنه وجيش وهذا قال ممنوع تفوت خليك واقف برا ممنوع قال نازلين زي رحله صيفيه تيول قال تيول يعني زي
0: تيول هاي بيحكوها بالسجن بيحكوها تيول
1: طيب مثلا عندي انا كاميرات على البيت كل شيء موثق كل شيء كامل يعني كان ايام كنت عامل الشبك وعامل حراسه عندي على البيت فبتفاجئ بنتي صغيرة عمرها 2 كانت 2 تخيل أخ سامر 2 بنت 2 عمرها
0: نعم.
1: أحد المستوطنين موثق بالفيديو ها كله بالفيديو كان بالصوت والصورة عندي رش إحجار على البنت فتح لها راسها البنت عندي عمرها 2 فالمرة بترن علي تلفون هي محشورة بالدار اللي بنتك صار 1-2-4 ومسكت حارف بالصوت أنا بقول له اطلع يا زلمة شو صار بالبنت على الفاضي ولك تطلع شو صار في البنت على الفاضي
0: نزلت بتحكي مع مين عمالك بتحكي مع المستوطن
1: حارس المستوطن
0: مع حارس المستوطن
1: والجيش كان موجود جنبه طبعا على الفاضي قال لي بقدرش افوتك نهائيا بدي افوت على بيتي بنتي بدي اعالجها يا زلمه على الفاضي شو عملت اضطريت انزلت من جهه بورين تحت من جهه بورين طلعت مقاطع من طريق الجبل طبعا خليت مرت تناولني اياها من الصوره اخذت البنت طبطبتها في مستشفى نابلس تخصصي اياها وظلهم للساعة 6 المغربيات وبعديها انصرفوا انقلعوا علقوا إعلام على الجبل على الدار عندي وعلى السوار وخلوش إعلام معلقوا إيش إعلام إسرائيل فبعديها بفترة شو اسمه شهر طلعنا على الجبل أنا والبنات عندي هيك يعني والمرأة بتعرف موسم العكوب يعني البني آدم بموسم العكوب بيطلع بحب يلقط عكوب أيام لأن لقط عكوب مليان جمع عكوب فوق لأنه زي بقولوا الواحد قام جنود الاحتلال باعتداء علي وعلى مرتع وبناتي برضه بالبواريد وكان بدي يقتلونا بس ستر رب العالمين انه يعني الحمد لله رب العالمين طلعنا منها وكله موثق بالفيديو كمان يعني بالفيديو كامل
0: غريب انك معلش يعني مش للشيء بس يعني ما نشرت اشي ما وصلنا من قبل يعني الله يسعد صباح الاستاذ جمال البري اذا بسمعني امبارح بحكي هيك بلي في فلان لفلان قلت له ما عندنا مشكلة يعني جاهزين نحكي بس لا اخفيك انا شخصيا ما بحس الدكتور امين سمع يعني عجب
1: هو الاخ جمال البرق انا ما بخرب

0: كيف صار تأثر أخ جمال البرق، يعني كيف عرفوا بالموضوع بصراحة.
1: قصدي إنك أنت ما نشرت ما بتنشر يعني عشان نعمم الفكرة ونحاول قدر الإمكان يعني نساعدك باللي بنقدر عليه. يعني هلأ أتمنى المحافظة، أتمنى ما يعني لأن أنا سألتك وين البلد.
0: المحافظة عندها علم في كل إشي بصير معي، المحافظة عندها علم الحمد لله يعني ببلغ أنا ما بخبي يعني بخرفك شو صار يعني كمان.
1: تفضل.
0: بتاريخ 9/4 فايت على البيت هناك أنا لحالي طبعا جاي من نابلس، أنا بطلت أتأخر بشتغل شوفير تاكسي أخي من الصبح بنزل على 6 الصبح بضلنا الساعة 12 واحدة ماكسيموم. ليش؟ إنه بعد الساعة 12 واحدة ببلشوا اعتداءاتهم يعني الظهرية، بصير ينزل على الشارع كثير، فلازم أكون موجود في بيتي، عندي أنا مرة وبنات 5 بنات يعني ما عنديش اللي بقول الواحد سنة لازم يكون في البيت موجود كمان غير يعني.
1: نعم.
0: فبضطر إني أروح بكير يعني أبعت السيارة لشوفير بخلص بس بكتي في إيش ما اشتغلت. تاريخ 9/4 هجم علي 17 مستوطن على باب البيت وأنا فايت على البيت كنت في السيارة، بفتح البوابة ولا لحق وراي زي المجانين. هلا انا عدو ما اخذ شو بدي اعمل اخي سامر؟ بدي دافع عن نفسي صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
0: دفاع عن نفسي كيف كان عندي عدو ما اخذ عازكم الله كلاب، يعني حاطي كلاب فوق لانه خط الدفاع الاول. هلا في ناس يقول لك حرام، بقول لهم بس الضروره يعني مش مجال يعني الضروره يعني الكلاب مضطر عليهم صراحه يعني لانه عشان صراحه يعني ما في حد يحميني فوق، بضل الكلب اهون بلا بيحمي. فكيت كلب الكلاب فقام بهاجمة المستوطنين زي الطلع يعني لحق ورا المستوطنين، عط المستوطنين وعط العجل تاع المستوطنين وهربوا 17 مستوطن ورجع الكلب ضرب الطفوت تاع الدار جوا سكرت الباب. بتفاجئ بربع ساعة بيجي الجيش بيعتقل من الدار هو المستوطنين طبعا، واخذونا على منطقة على مستوطن البراخة فوق، ضلهم يضربوا فيه لا كسروا الضلع الثامن التاسع والعاشر وغز فوهة البارودة بإجري في الفخذ الشمال عندي فاتت 3 سم تقريبا الله تعرف علي. وعند ذبحوهم ذبح من قتل يعني كان ضرب موت يعني مش ضرب تقول مثلا انهم يعني بدهم ذبحوهم ذبح من قتل. وبعديها رموني في شو اسمه رموني في الشارع عندهم في البراخة فوق، اجى بعديها جيب جيش ثاني لحاله حملني بيقول لي شو مالك؟ قال مين ضربت؟ انت ضربتوني ذبحتوني. قال قلت له وين تاخذني يعني وين ماخذيني؟ قال نروحك على البيت. رموني عند باب بيتي على الشارع مربط مكلبش طبعا كانوا مستطيلين على الاعلام على باب البيت عندي.
1: بس مره ثانيه الناس بتسال مين الاخ اللي بيحكي؟ اخونا زياد هيلاني ساكن في قريب جدا من مستوطنة براخة.
0: براخة
1: هو أقرب منزل فلسطيني للمستوطنة، حسب كلامه 40 متر فقط بيبعد بيته عن مستوطنة براخة، وعماله بيوصف الاعتداءات اللي بتعرض لها. سمعنا أنه عفوا بين قوسين عارضين عليك مبلغ مالي لشراء المنزل.
0: هلا مو بكمل لك
1: سريعا بعد إذنك سريعا تفضل.
0: المهم اثرت الاعتداء هذا والحمد لله رب العالمين طلعنا منها سالمين يعني هون كسر ضلاعي وروحت على البيت وقعدنا في البيت. من تاريخ 9/4 لتاريخ اليوم بنشتهي اخ علي اخي شو اسمه سامر انه نطلع على ساحه البيت على سطوح البيت، اضطرنا نطلع نهائيا ما بنقدر نطلع نهائيا. كل ليله زي فرض الصلاه اعتداء وكله مطلق في الفيديو، فيش ليله بتمر عليهم بدون اعتداء منهم طبعا اللي هي ترشيح احجار. يعني اخر اعتداء صار من اول امبارحيات بالليل لسه هجم علينا لولا الكلاب وطصوا على الكلاب غاز فلفل كمان شفت لوين يعني عشان يهدوا الكلاب قال انهم تقعد الكلاب. وكل يوم اعتداء الحمد لله. يوم احداث الهجمة على البيت طبعا كنت انا موجود في نابلس بحكم شغلي على التاكسي، كان يوم احداث لما صار استشهاد الشباب 4 فتل ونقتل مستوطنين فتل. هجم على البيت كان دي اقتل البنات عندي والمرأة. ليش؟ قال اطلع من البيت ممنوع تضلك في البيت، اطلع من البيت. واجي حارس الامن تاع المستوطنة قال لي بيقتلوك هلا فيش حد يحميك، يعني حارس الامن تاع المستوطنة فوق قال بيقتلوك. قلت له شو يقتلوا فيي شو اعمل؟ قال اطلع من البيت خلص. قلت له طب بيتي باخذوه؟ قال لي ولا حدا باخذ بيتك، انت اطلع من بيتك وبس. اضطرينا نطلع بصراحه نزل عند اهلي في نابلس قعدنا اسبوع، وبفضل الارتباط العسكري الحمد لله رب العالمين ارتباط مدني رجعنا على البيت طبعا بعديها باسبوع 10 ايام. فبتفاجئ في المستوطنين بيجوا على البيت عندي فوق وبيعرضوا علي برساله فوق انه احنا بدنا نشتري البيت، قد ايه بدك مصاري؟ احنا نشتري البيت يعني معنى الكلمه ياش اللي مشتاح خيم كاسف قال يعني مع مشتاحين مصاري قد ايه بدك مصاري بدك البيت. فانا توجهت يا خيي للمحافظه الحمد لله رب العالمين، وكل احترام للمحافظه وللمؤسسات اللي وقفت معي في هذا الموضوع انه يعني على الصبر والثبات الحمد لله، ولمجلس بورين برضه يعني مشكور كل الشكر يعني الارتباط العسكري كلهم واقفين معي قلبا وقالبا يعني ايش بصير الحمد لله رب العالمين يعني ما باثروش يعني اغراءات مش طبيعيه. تخيل انت بتيجي بقول لك يعني مستحيل مصاري يعني اي نفس ضعيفه زي الطلب بتبيع اخ علي اخ سامر.
1: الله يسعد صباحك يا رب، وهي اول مره رح نحكي يعني وببعدك ان نفعل هذا الموضوع ونعمم رقمك على كل وسائل الاعلام لعل وعسى يكون في شويه اهتمام اكبر من هيك ويكون في اجراءات لحمايه البيت، ومش لا سمح الله تتصل علينا ويصير فيك زي اهلنا في قصره تقول يا اخ سامر طلعونا منه. ان شاء الله لا ما بيطلعوك منه باذن الله وبتضلك صابر.
0: لا ان شاء الله ما بنطلع، احنا ثابتين صامدين يعني حتى البيت عندنا يعني الحمد لله مش طبيعي عامل حراسات وشبك ويعني طلع
1: حاولوا للسجن
0: سجن سجن رسمي يعني. إذا بتشوف الصور أنا ببعث لك على الواتساب.
1: ابعت لي يا ريت.
0: سجن رسمي سجن رسمي.
1: نعم الله يسعد صباحك أخ زياد.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يحماك وأنت يا. من يعني الثابتين حقيقة اللي بده كل الدعم يا إخواننا. ويا ريت مؤسسات البلد كلها تأخذ هاي المعلومات وتحاول تزوره في منزله على الأقل شكل من أشكال التضامن. يومك سعيد إن شاء الله.
0: حياتك.
1: شكرا شكرا أهلا بيك. تفضل دكتور.
2: طبعا امبارح كنت بتحدث مع اهالي بالدجن، بتحدثوا ايضا قديش المد الاستيطاني الان سيطر على اراضي البلد، تقريبا جزء ما 46 الف دونم البلدي الان بيوز ضل ابو 9000 دونم اللي هي البلده السكن والقسم محيط بها خاصه بقع بين بيت دجن وبيت فريق. بمعنى انه الان المستوطنين اي خارج تجمع الكثيف السكان بدهم يسيطروا عليه. يعني ما بتحدثوا عن الان عن سي وجيم، الان بتكلموا عن انه حتى المناطق الف بدنا نقلص مساحتها للحد الادنى اللي هو تجمع السكان الفلسطينيين، وبعدين هذول لهم قصه اخرى. بالتالي اللي جرى مع الهلال هو نموذج انه الان صحيح. لانه في بتعرف في منطقه غرب نابلس في صار مد عمراني جيد عند اراضي صره واراضي تيل واراضي عراق بوري، فهم الان المستوطنين بيعتبروا هذا كانه توسع عمراني فلسطيني، بدنا نقيده من خلال الضغط على السكان انه يعدوهم. طبعا قبل اشهر تم هدم منازل في منطقه اللي هي المحيط برخاء من جهه جبل الطور، وهذا ايضا جزء منه ضغط على الناس ما مدوا باتجاه الموضوع. طبعا اللي بيمنع الاحتلال استمرار هدم انه في مناطق مرخصه حتى الحوض فيها الف بالتالي وباء، بالتالي ما بقدر يتحكم فيها، ولكن الان دش على المستوطنين على الناس زي ما بصير مع هلال. هل هذا كلام منطبق الان على محيط نابلس من الجهه الغربيه؟ الان ايضا الليل الماضي كان والليل قبلها على مسعوديه ومنطقه برقه شفنا اعتداء على مواطنين هناك ومنازل، ايضا في منطقه مادمه اقتلاع عجار وتجريف اراضي. نتكلم عن بيت فريك قصه لحالها بيت فريك، واذا رحنا على قصرة وجلود وتلفيت
1: صحيح.
2: القصه الان هي امام كل عيون العالم اللي بصير.
1: وهينا بدنا نسمع بعد اذنك لعطوفه المحافظ، امبارح كانت في قصرة.
2: نعم قصرة امبارح زاروها كثير من المسؤولين. نعم
1: خلينا نسمع يا محمود لعطوفه المحافظ ماذا قال امس في قصرة.
3: ان اليوم نحن في قصرة، رسالتنا في قصرة، انتم لستم وحدكم في مواجهه الاحتلال وقطاع المستوطنين، بل كل الشعب الفلسطيني متضامن، ليس فقط متضامن، هو اصحاب وجع واصحاب حق واصحاب الارض. قصرة التي لقنت الاحتلال ولقنت المستوطنين درس تلو الدرس، لن تنكسر شوكة المقاومة الشعبية في هذا البلد، بل على العكس نحن هنا موجودين لتعزيز صمودهم وأن نقف معهم في مواجهة الاحتلال. نحن لا نبعد أمطار عن منازل المحاصرة في بلدة قصرة، وبالتأكيد سينتصر أصحاب المنازل، سينتصر أصحاب الأرض، بالتأكيد سينتصر الشعب الفلسطيني إن شاء الله.
1: يسعد صباحكم. وبرضو خلينا برضو كمان فيديو يا محمود مهم جدا انه تسمعوا يا اخواننا اللي عماله بيصير في تلك المنطقة من احد شهود العيان فلسطينية محاصرة في قصرة تروي ما الذي جرى لها، هذا مهم جدا. وبعديها بدنا نسمع زكريا الزبيدي القيادي في حركة فتح له تصريح، وايضا دكتور كتيبة مسلم ايضا له تصريح، نستمع.
4: احنا في البيت المحاصر اللي محاصر لمدة 7 أيام، الجنود ساكنين في البيت الماخذين وسكنة عسكرية في بيت أخو يوسف، بضلوا طول النهار يصيحوا على بعض ويصرخوا ويغنوا. هاي لك للعنى الحمد لله رب العالمين،

0: صورت حاليا الطريق المسكرة وخطوط المي وخطوط الكهرباء اللي مقطوعة مبينة على الأرض. هاي سامعين الصوت طبعا. إن شاء الله تنفك الحصار عنا ونرجع نعيش زي ما كنا زمان. ترجع
1: أيضا الأسير المحرر كتيبة مسلم هو بيحكي عن ما يجري في قصرة، بيقول يا دكتور أمين لعبة، هيك وصفها لعبة بين جيش الاحتلال والمستوطنين لإرضاء السفارة الأمريكية، لأنه مجرد أحد ملاك البيوت مع جنسية أمريكية السفارة تحركت وعملوا ضجة وضحكوا على العالم، وبدل ما تقولنا بدل ما يحملوا بيوت طلعوهم. خلينا نسمع ماذا يقول.
2: على اللعبة بتتم ما بين المستوطنين ما بين الجيش الإسرائيلي، اللعبة من أجل إرضاء السفارة الأمريكية. واضح إنه الأمريكان بسبب إنه أحد المنازل تعود إلى من يحمل الجنسية الأمريكية ضغط على السفارة الأمريكية، أمريكا أرسلت رسائلها باعتبار الجيش حاول يعمل لعبة معين. بس شو نتيجة هاي اللعبة؟ اللعبة اللي هي عبارة عن تهجير أكثر من منزل بجزء، أنتم شفتوا المشهد على الصورة، والمستوطنين الإجراء اللي عملوا ضدهم عبارة عن إجراء شكلان. نحن تعودنا على هاي اللعبة بصراحة، يعني تبادل أدوار ما بين الجيش وما بين المستوطنين. بالعكس، كثير من الناس اللي بيكونوا ما بين الجيش الإسرائيلي هم أصلا مستوطنين بيلبسوا بدلات، في كثير من الناس اللي قاعدين في الدوريات الإسرائيلية وبيهاجموا منازلنا وبيهاجموا مواطنينهم بيلبسوا البدلات هاي وهم أصلا مستوطنين. فإحنا معركتنا معهم حقيقة ستكون من خلال الوحدة الوطنية ومن خلال تماسك كل إرادات الشعب الفلسطيني حتى نقدر نحمي أرضنا وحتى ما تتم عملية التهجير وعملية الترحيل. باختصار واضح انه الجيش مش معني انه يكون في هناك صراع ما بينه وما بين المكونات الداخلية، فالجيش استسلم. المستوطنين اليوم هم اللي موجودين بالميدان. بن غفير مش ممكن يتخذ قرار ضد المستوطنين، لا قرار هدم ولا قرار مطاردة ولا قرار احتقال. احنا في عنا فترة زمنية عصيبة جدا، اعتقد انها من اخطر ما مر على الشعب الفلسطيني ما بعد نكبة 48. اذا لم ننتبه سياسيا واذا لم تنتبه كل القوى الوطنية والاسلامية لما يجري عندنا بالضفة، اعتقد بانه ما سيجري سيكون اخطر من نكبة 48. يا اخوان المصير اللي بيستنانا خطير جدا، ما بزبط ان نضل نحكي كلمات وانشاء، المطلوب ان نكون فعليا على الارض. هذا المشروع بحاجه الى اشتباك حقيقي على الارض، يجب ان تتوحد ايرادات كل الفلسطينيين ضد هذا المشروع الصهيوني، لانه هذا مشروع خطير. القصه قصه حسم الصراع، هم بدهم يحسموا الصراع، احنا كمان من ناحيتنا يجب ان نحمي ارضنا ونحمي هويتنا ونحمي مستقبلنا من خلال وحده وطنيه فلسطينيه حقيقيه ووحده كل الايرادات الفلسطينيه. نظريه الامن القومي الاسرائيلي قائمه على مساله الردع الساحق او الماحق. هم بيحاولوا يوجهوا لنا رسالة، إذا واحد بزت حجر عندهم استعداد يبيدوا قرية. يعني لاحظ شو اللي صار في تل، في تل بيّن يعني أنه المستوطنين هجموا على الناس. أي منطقة بالعالم، أي إنسان في العالم، إذا أنت بتكون آمن في بيتك وبيهجم عليك أي شخص مش شرط اسمه مستوطن، أنت من حقك تدافع عن نفسك. إحنا كأبناء هذه الأرض الفلسطينية الحرة، في اللحظة اللي بيهجم علينا المستوطن وبحاول يأخذ هويتنا وكياننا وأرضنا ومس شرفنا ومس كل تاريخنا، إحنا سندافع عن أنفسنا بكل إمكانياتنا. بصراحة الفلسطيني تحمل كثيرا وصبر كثيرا، وأنا بعتقد بأنه الضفة الغربية تقف على برميل بارود. الإسرائيلي بده يفهم حقيقة واحدة، إنه ليس من خلال القوة يستطيع أن يهزم الصراع. كمان الفلسطيني عندهم ما يقولوا، إحنا شعب لن نتخلى على أرضنا، لن نتزازل، ممكن يستشهد من عند كبير، ممكن يكون في عندنا معتقلين، لكن هاي أرضنا، هذا تاريخنا، هذا مستقبلنا، والدولة ستقوم رغما عنهم. المستوطن بده يعرف إنه ما بيقدر يهزمنا، ما بيقدر يهزم إرادتنا، ولا بيقدر يهزم هذا الشعب العظيم.
1: وأيضا رح نستمع لعضو المركزية فتح زكريا زبيدي ماذا يقول.
3: يجب أن يكون تضامن شعبي كامل مع بعضه، لأنه موحدين سنقيم دولتنا الفلسطينية، مفرقين لن يكون هناك بقاء لشعب فلسطيني على هذه الأرض. المخطط من 1948 هذا الفرق للأسف، هم بخططوا لنا من قبل ورود الحركة الصهيونية لفلسطين. كل يوم عنده مخطط جديد لاقتلاع شعبنا الفلسطيني من هون. آن الأوان إنه نقعد كشعب فلسطيني، نقعد كمان كتنظيمات فلسطينية ونضع خطة من أجل حرية أبناء شعبنا الفلسطيني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في ظل هذه الهجمة يجب أن يكون تضامن شعبي كامل مع بعضه، لأنه موحدين سنقيم دولتنا الفلسطينية، مفرقين لن يكون هناك بقاء لشعب فلسطيني على هذه الأرض. المخطط من 1948 هذا الفرق للأسف، هم بخططوا لنا من قبل ورود الحركة الصهيونية لفلسطين. كل يوم عنده مخطط جديد لاقتلاع شعبنا الفلسطيني من هون. آن الأوان إنه نقعد كشعب فلسطيني، نقعد كمان كتنظيمات فلسطينية ونضع خطة من أجل حرية أبناء شعبنا الفلسطيني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
1: يسعد صباحكم مرة ثانية مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر البث المباشر. صباح الخير لأخونا أبو جهاد رامي علاوي راسم المصري، أيضا صباح الورد إليك ولكل المتابعين الكرام، جمال القناديلو، محمد طبنج، زياد عمير بقول كيف سننتصر وإحنا نحارب بلقمة عيشنا والمصيبة الكبرى بضائع العدو تملأ أرفف محلاتنا للأسف يا باشمهندس. محمد علي الأهلبت صباح الخير، حسام أبو مصطفى يسعد صباحك، باهر البحر، عمار أبو عيشة، يوسف الزمار بقول يعني اللي بيسأل مين بيحكي يعني بدك تعمل له شيء ولا بس فضول؟ أوكي، مش هذا القصد يعني، لأنه في ناس بدخلوا على الهواء بيكون الضيف بيحكي فهو بس بيستفسر مين اللي بيحكي مش لأشي. طول بالك يوسف. نظم قناديل صباح الخير، صريت صار سالك زعتر كل أمور تمام بإذن الله رب العالمين. هشام حسين صباح الخير، دكتور حسام خريم أيضا صباح الخير، مهدي عكوب صباح الخير، طارق القاضي، رشيد التسلق، جرير قناديل، وبقية الإخوة المتابعين الكرام على البث المباشر. إذن الأستاذ صلاح الدين موسى الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي ضيف عزيز على راديو حياة، مني ومن الدكتور أمين ومن محمود ملك. سعد صباحك.
4: سعد صباحكم جميعا،
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
4: نعم نشكر الله.
1: يعني قبل ما حضرتك تطلع معنا عرضنا بعض الآراء، زكريا زبيدي له فيديو بيحكي فيه، كتيبة مسلم وهو أسير وقيادي بفتح برضه بيحكي عن اللي بيصير في الميدان، سمعنا عطوفة محافظ، وكان معنا ضيف المستوطنين بيحاولوا يسيطروا على منزله في نابلس يعني قريب جدا، وكله بيجي في ظل قرار كان يعني صاعق لبعض الناس ومتوقع لناس آخرين بتسليم الضفة الغربية على طبق من ذهب لبن غفير. شو اللي عماله بيصير ولوين احنا رايحين؟ انت
4: يعني ما في شيء شخصي، يعني ليش الناس بتقول لك بن غفير وسموتريتش؟ هاي سياسي اسرائيلي منظم، والدليل على ذلك انه سموتريتش نفسه اللي كان يدعي الى انهيار السلطة وتدميرها والاخره، لما جهاز الشبك اوصى بضرورة استمرار العلاقة البنكية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية وقع واعطى للبنوك الفلسطينية نهاية العام يعني بعد الانتخابات. صحيح. وبالتالي هاي يعني هاي ادعاءات، انا من وجهة نظري ما بعرف انه الناس يعني ناس منيح، ممكن بعض الناس يقول لك هذا بن غفير هذا سموتريتش، هاي سياسة اسرائيلية منظمة تهدف للسيطرة على مناطق جيم وباء وحصر الناس في مناطق ألف تمهيدا للضغط عليهم للتهجير إما القصري أو الطوعي. وبالتالي يعني أنا لا أرى يعني إنه هاي سياسة فرد، أتمنى أن تكون سياسة فرد معنا هي ليست كذلك. وبالتالي يعني الإسرائيليين هم كمان في صراع داخلي بينهم، أضف إلى ذلك انه داخل حتى المؤسسه الامنيه والعسكريه والسياسيه في تيارات
1: صحيح
4: بتقبل الفلسطيني يكون موجود بشروط محدده، وفي بعض الناس في بعضهم لا يقبلوا. وبالتالي هو كمان جزء من التغيير اللي قاعد بيحصل داخل المجتمع الاسرائيلي وداخل المنظومه الامنيه والسياسيه وحتى الاعلاميه داخل اسرائيل، زي ما بتعرفوا وبتتابعوا انتم كصحفيين انه في منظومتين إعلاميات مثلا في إسرائيل، منظومة بتقودها القناة 14 ومنظومة بتقودها القناة 12 و13، وبالتالي يعني هاي جزء يعني جزء من إعادة البناء المنظومة داخل إسرائيل.
1: تقسيم أدوار يعني أستاذ صلاح؟
4: أنا طلع يعني هسه إحنا لما نيجي نقول فتح وحماس اختلفت في تقسيم أدوار، لا ما في تقسيم، المجتمع قاعد بتحول، هم بعد 7 أكتوبر صار عندهم تحولات عميقة، احنا كمان صار عندنا تحولات عميقة، وبالتالي مين اللي بيدفع الثمن دائما؟ الطرف الضعيف. ومين الطرف الضعيف بهاي الحالة؟ احنا. وبالتالي واضح الامور، يعني اذا السفير الامريكي نفسه نزل وقال انه هذول مجموعة من الارهابيين بحاولوا يسيطروا ويطردوا الفلسطينيين من منازلهم، اكثر من هيك تصريح
1: شو ضل فيها؟
4: بالتالي انا دائما بقول يعني لما بكتب او بحكي او بقول للناس المهم مش انك تيجي تشرح الموضوع او تحلله سواء حللته صح ولا غلط. المهم انه انت شو لازم تعمل. يعني احنا كفلسطينيين شو لازم نعمل؟ احنا ما فيش امامنا الا طبعا هذا الحكي ممكن الناس ملت وتعبت منه، بس هو حقيقة الناس تفكر بوسائل لانها تبقى فوق ارضها باقل الخسائر وباستدعاء كل الاطراف داخل المجتمع الاسرائيلي. يعني اول امبارح اللي اجوا ووقفوا هم متضامنين يهود ومتضامنين دوليين مع الناس في كفرة. اذا هذا يعني بديش اقول باكد، هذا بعطي مؤشر على اللي انا حكيته انه هو صحيح، انه المجتمع الاسرائيلي في اطراف اسرائيلية يهودية صهيونية بتدافع عن حقك في انك انت ما يتمش الاعتداء عليك. طبعا هذا الحكي ممكن ما يعجبش بعض الناس، بس هاي حقيقة موجودة اليوم في تيار بديش اقول بشكل حوالي 10% من المجتمع الاسرائيلي هو واقف معنا، بس احنا للاسف الشديد جدا مش واقفين مع انفسنا. وفي تيار عالمي جارف بدعم القضية الفلسطينية ووقف مع القضية الفلسطينية اكثر ما بعض الفلسطينيين بدافعوا عن قضيتهم بطريقة منطقية ومعقولة وصح وسليمة وصحيحة. عشان هيك انا دائما بقول انه اليوم المرحلة انه زي ما هم قاعد بعيد عنه تشكيل مجتمعهم من اول جديد، احنا لازم نعيد تشكيل مجتمعنا من اول جديد بإعادة صياغة بعض المفاهيم والسلوكيات اللي بتعيد روح التضامن والتكافل ما بيننا وما بين بعض. يعني للأسف شديد جدا في انعدام إحساس بالعقد الاجتماعي، يعني أسمي العقد الاجتماعي إنك قاعد بتفكك، وبالتالي فيش عندنا إحساس جماعي بأنه في خطر بداهمنا كلنا. يعني يبقى الخطر موجود في كسرى وتبقى الناس تغني وترقص في محلات تانية. فعمليا هذا الإحساس إذا تم إعادة إحيائه تم ربطه مع قوى إسرائيلية تقدمية أو حتى قوى صهيونية، يعني إذا بوغي يعلون اللي طلع على تونس ونفذ عملية اغتيال وشارك في عملية اغتيال أبو جهاد، هو نفسه بيقول إنه هذا إرهاب يهود. طب إذا كان هذا المجتمع الإسرائيلي جزء منه قاعد بتحول بهذا بهاي الطريقة وبنظر للأشياء بهاي الطريقة، إحنا كيف لازم نتعامل معهم وكيف لازم
1: تعمل؟ أخي صلاح، يعني قبل ما ننتقل للملف الفلسطيني حتى الناس تعرف، بس قلنا شو يعني بن كفير بده يصير مسؤول إنفاذ القانون؟ يعني قلنا 1 2 3 4، يعني حكي لنا شو هذا القرار، شو بده ينعكس، شو بدنا نشوف إشي تغيير عن الواقع؟ يعني ما هو احتلال، هذا احتلال الجيش والشرطة احتلال، شو بفرق؟ يعني
4: أول شيء الشرطة الإسرائيلية موجودة من 67 لليوم، وبعد اتفاق أوسلو إحنا كانت أي حادث تصير، أي جريمة قتل، أي جريمة سرقة بنفذها إسرائيلي سواء كان يهودي أو فلسطيني، آسف على التعبير، يعني أو فلسطيني موجود في القدس أو موجود في داخل 48 كان لازم نروح نسلمه للشرطة الإسرائيلية. اليوم أو من سنوات، من أول ما بدأت الاعتداءات الإسرائيلية المستوطنين، لما احنا بنروح نقدم شكوى نضطر احنا نروح على المستوطنات ونقدم عند الشرطة الإسرائيلية، فبالتالي الشرطة الإسرائيلية موجودة من قبل. الآن الحديث اللي دار على سان كاتس هو قال البدء بالتحضيرات لنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة. شو مفهومه؟ انهم هم بدهم ينشئوا قوة بشرية متخصصة من الشرطة تقيم في الضفة الغربية، وزي كيف حرس الحدود موجود وحرس الحدود هو جزء من الشرطة، يقيموا قوة شرطية تدير الشأن والفصل ما بين الناس. الآن إذا ما طبق القرار، هون المهم، إذا ما طبق القرار بيصير في عنا كثير من النتائج القانونية. أنا بحكي عن الجوانب القانونية، بديش أحكي عن السياسية لأنه في بعض الناس طلعوا فيديوهات وبعض المحطات المشهورة طلعوا وحكوا للأسف الشديد جداً، حكوا ببعد قانون وحكيهم للأسف مش دقيق. أنا بحكي عن الأبعاد القانونية. أول شغلة إنه الجيش مش ممكن يجي لما تتسلم الشرطة، إذا تسلمت الشرطة معناها أنا بقول إن عملية معقدة وطويلة وعملية قانونية مش سهلة ومش راح يلحقوا يعملوها من هون الانتخابات. أول إشي راح يصير إنه الجيش بقى يجي لما يكون زي مثلا منطقة قصرى، أجا قال هاي منطقة عسكرية مغلقة. شو يعني منطقة عسكرية مغلقة؟ يعني ممنوع الفلسطينيين والإسرائيليين يفوتوها.
1: جميل.
4: ويطلعوا الناس. إذا الشرطة أجت استلمت بتبطل الشرطة تعلنها منطقة عسكرية مغلقة. بتصير الفلسطيني إذا يعني تفضل المستوطن بيجي الجيش بيحتقله، الشرطة بتأخذ الإسرائيلي وبتقول له قدم شكوى، والفلسطيني بتقول له قدم شكوى، بالتالي مستوى الاحتكاك بيرتفع. هاي واحدة من الأشياء،
1: مستوى الاحتكاك بيرتفع
4: باحتكاك، خلينا نستخدم الاحتكاك.
1: أوكي ما في مانع، يعني هو الاعتداء. لكن قصدك أنت يعني كيف بيجي لك يعني الشرطة، بيجي الشرطة الإسرائيلية بتقول لك يا عمي أنا شو خصني هذول شعبين أو أو أو طائفتين أو كمتقاتلين، إحنا أعمال شغب، أعمال شغب
4: يعني
1: صح؟
4: يعني أنا زي بتل أبيب اللي بتصير مظاهرة بتجي
1: الشرطة
4: بين اليمين وبين اليسار، مش بيقولوا لهم تعالوا قدموا شرطة، قدموا شكوى على بعض. إحنا اليوم في جهات فلسطينية رسمية وأهلية لما بتروح بتقدم شكوى على المستوطن، ماشي، كن قالوا له أعطونا اسمه، قالوا لهم طب إحنا
1: منين نطوله،
4: قالوا لهم بالأخير طب جيبوا صور، بعدين قالوا لهم ممنوع تصوروا. كذا أقول لك إنه إنه إنه إنه الموضوع أكثر تعقيدا بصير. هذا إذا انتقل للشرطة، ما هو اليوم مش منتقل للشرطة وهو هيك ماشي، بس هاي هاي هاي هاي عملية مش سهلة، عملية بدها حسب نحكي عنها إذا بصير معنا وقت. المسألة الثانية إنه مسألة الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري حسب قوانين، طبعاً أنت بتعرف وصحبين بتعرفوا إنه المستوطنين كان وزراء الدفاع أو وزراء الحرب لقوات الاحتلال كانت تصدر أوامر اعتقال إداري بناء على توصية من الشباك. إذا ما طبق إذا ما نقل الصلاحيات للشرطة، هي نقل الصلاحيات شو هي عمليا؟ هو إصدار تشريعات جديدة أو السماح بإنفاذ مجموعة من القوانين النافذة داخل ما يعرف بدولة إسرائيل من قوانين جنائية في الضفة الغربية. يعني بمعنى أنه ببطل الجيش يستخدم صلاحيات الطوارئ أو قانون الطوارئ أو الأوامر العسكرية الإسرائيلية لإدارة حياة المستوطنين، ماشي، يعني ببطل فيه عملية اعتقال إداري، ماشي، ببطل يعني بصير عملية إمكانية يكون في اعتقال إداري، بتصير يعني إذا كانوا يعتقلوا 18 في كل الفترة ببطل تصير عملية اعتقال إداري. إضافة لذلك إنه أنت بتصير يعني الفلسطيني بصير في نظامين فصل واضحات، يعني اليوم في نظامين فصل بس مش كتير واضحات، بصير في نظامين فصل واضحات، هذا للفلسطيني الأوامر العسكرية وقيادة الجيش وهذا للمواطن الإسرائيلي. مع العلم إنه اليوم حتى يعني قبل فترة كمان صار في توجه عند الإسرائيليين وقالوا إنه إحنا لازم نطبق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات. شو يعني معناه تطبق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات؟ معناته بسموها الضم السياسي، يعني قرار من الحكومة،
1: يعني أصبحت جزء مثلها تل أبيب بالعربية،
4: مثل تل أبيب. بس هذا الحكي طلع، إذا عملوا هذا الحكي كمان الإسرائيليين برضو هاي عندهم تعمل عندهم مشكلة. ليش تعمل عندهم مشكلة؟ لأنه إذا فرضوا القوانين نفسها بتبطل الحوافز الموجودة للمستوطنين الموجودة في مناطق المستوطنات، يعني بتصير الضرائب هي نفسها، ضريبة الأرنونة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبتصير التعامل معها مش نفس الامتيازات اللي قاعدين بحصلوا عليها اليوم. وبالتالي هاي كمان مسألة الإسرائيليين كمان بحسابها. أنا بحكي التيار المستوطنين الموجود داخل.
1: طب سؤال أحد الإخوة بيسألك أستاذ صلاح موسى، يعني هذا الأمر يتعلق بالحياة اليومية ولا فقط بالاحتكاك بين قوسين كما وصفه حضرته مع المستوطنين، يعني البناء والتراخيص وكذا، ولا بس الأمر يتعلق بالمناطق الاحتكاك؟ يعني بدأت تنعكس علينا إحنا كمواطنين عادي.
4: هذا سؤال كتير مهم. إذا ما ذهبوا وسلموا للشرطة بدهم يسلموا المنظومة كلها للشرطة، المنظومة القانونية اللي تتعلق بالمستوطنات وكل ما يتعلق بها. بصير الجيش يصادر والمنظومة القانونية تدير، يعني بتصير حياتهم هي حياة مدنية كاملة داخل المستوطنات كجزء. وهذا الحكي تم الحديث عنه والإمارات وقفته، وهددت إسرائيل أيام ما هددوا بضم مناطق جيم والمستوطنات. يوميتها الإمارات إذا أنا ذاكر إذا قبل حوالي 4 أو 5 سنين قالت لهم إذا بتجروا بتعلنوا عن أي قوانين إنفاذ أي قوانين داخل المستوطنات ومناطق سي إحنا من نوقف الاتفاقيات الإبراهيمية، وبالتالي أو من انضم للاتفاقيات الإبراهيمية، مش ذاكر بالضبط بس يعني صار شغلة زي هيك. وبالتالي ليش أنا بقول هاي عملية معقدة؟ لأنه الجيش نفسه هو مش راضي عن هاي العملية. الجيش بيحكي عن جزئية صغيرة، قيادة الجيش بتقول إنه إحنا مش دورنا نروح نتعامل مع مواطنين. فبالتالي إحنا بدنا الشرطة تساعدنا، وبالتالي بدنا قوة بشرية تساعدنا. فبالتالي هاي الجزئية اللي هو حكي عنها، أنا ما بدي أقول إنه هو كان قصده، هو قصده بتعرف إنه هو يعني أشياء سياسية، قصده إنه هو يغير الواقع السياسي. فبالتالي إحنا المفروض فينا إنه نعرف ويكون واضح إنه المنظومة إذا هم بدهم يروحوا على الشرطة راح يروحوا على كل المنظومة، بس راحين يبدوها بنعومة، خلينا نستخدم التعبير هذا، بنعومة ينقلوها بالأول تحت شعار الشرطة، بس تحت شعار الشرطة يكون في تغيير في المنظومة كلها، المنظومة تبع المنظومة القانونية. وبالتالي عمليا حياتنا راح تزيد صعوبة، بس بنفس الوقت راح يبرز نظام أبرتهايت واضح، وبالتالي هذا راح يسهل على الفلسطينيين والإسرائيليين والمناصرين الدوليين على أنهم يبلشوا يتحدثوا عن نظام أبرتهايت، ويبلشوا يتحدثوا عن أنه هذا نظام فصل عنصري كامل، يعني متكامل العناصر. هذا السؤال، هل المنظومة الأمنية الإسرائيلية الآن اللي ما زال لها تأثير قوي داخل القرار السياسي فيما يتعلق في الضفة الغربية أقصد، هل راحين يروحوا على هذا الخيار؟ هذا سؤال بيخضع للاختبار. وليش أنا بقول إنه في هذا الوقت مش راحين نروحوا على هذا الخيار؟ لسبب بسيط جدا، اللي صار مع البنوك الفلسطينية، وبارح يدعوت أحرانوت نشرت مقال تفصيلي عن اللي صار وموقف سموتريتش، إنه مقابل إنه يسمحوا له يبني مستوطنات أو يحيي بؤر استيطانية، إنهم يحافظوا على العلاقة البنكية. طب ليش هم بدهم يحافظوا على العلاقة البنكية؟ بهمش هذا موضوع كثير مهم، مرتبط كمان بالحال العام مشان الصورة تكون واضحة. لأنه قالوا إذا ما وقفنا التعامل بالعلاقة البنكية، طلع شو جهاز الأمن العام شو بقوله، جهاز الشبكة بقول لن نتمكن من متابعة الحوالات وحركة الأموال التي تأتي من الداخل والخارج، ولا نستطيع مراقبتها. هذا واحد من الأسباب، يعني هم مشان ظلهم عارفين كيف المنظومة بتشتغل ولمين بتروح الفلوس ومين بيقبض ومين بيقبضش، هم معنيين ان ظلها العلاقة البنكية. السبب الثاني انهم هم بقولوا انه هذا الحكي راح يؤدي الى انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية، وبالتالي ممكن يؤدي لانهيار السلطة. والآن إحنا مش معنيين في هذا الوقت انهيار السلطة كجسم، لغاية الآن موجود وفانكشنال بأدي وظائف معينة، هم
1: بدهم إياها بعدهم. أستاذ صلاح موسى، نعم اسمح لي بس يعني بما بقي من وقت، في ضروري أنا وياك اتعلق لي على هذه المقابلة القصيرة والسريعة. وزيرة الخارجية فارسين شاهين امبارح كانت خرجت على اللقاء وبتقول السلطة متمسكة باتفاقية أوسلو، لأنه رغم كل ما يجري لا يوجد لدينا خيارات، وبتحكي عن الإصلاحات. خلينا نسمع احنا وياك والمواطنين دقيقة واحدة من كلام الوزيرة ونعلق عليه.
5: لا، في إملاءات من الخارج، نعم في إملاءات بالخارج، يريدون أن نصلح، نحن نريد أن نصلح.
6: طب اصلحوا.
5: وإحنا عم نصلح. هلا في مصفوفة للإصلاح، هاي المصفوفة مفتوحة أمام الجميع، الكل بقدر يطلع عليها، كل الدول تقدر تطلع عليها، وإحنا عم نقدم تقارير مرحلية على وين وصلنا باتجاه مؤشرات محددة. اليوم دولة رئيس الوزراء بقولها بكل صراحة، إحنا تقريبا أنجزنا 75% من كل ما هو مطلوب منا تحت أحلك الظروف. إحنا دولة تحت احتلال، دولة فيش أموال للمقاصة، دولة نصف شعبها يبات في قطاع غزة، دولة عنا عنف إرهاب مستوطنين في الضفة الغربية.
6: سأكون معك صريح.
5: تمام.
6: المواطن الفلسطيني ما بشعر أنه تمت جملة من الإصلاحات التي يراها سواء في القطاع العام، في القطاع الخاص، في الجمارك، في البترول اللي واضح أنه في أزمة كبيرة فيه. وفي نفس الوقت الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية أيضا تطالبكم بالإصلاحات ويقولون أنها بطيئة جدا.
5: لا يعني مش صحيح، لأنه الإصلاحات على سبيل المثال من قبل الأوروبيين، الأوروبيين جدا داعمين وجدا يعني واعيين لوين إحنا وصلنا وإيش المطلوب منا، وبناء عليه هن الفلوس الدعم اللي بعطوه للسلطة الوطنية بناء على مصفوفة
1: الإصلاحات. يجوز يستغربوا الناس شو خص هذا المقطع باللي بيحكيه الأستاذ عن نقل صلاحيات الكاتس للشرطة. أستاذ صلاح، القصد والربط إنه إحنا كفلسطينيين منغرد بعيدا وماشيين في خطوات ممكن البعض شايفها ممتازة، ممكن تكون قادر على التصدي يعني لهذه الإجراءات.
4: أنا لو محل الدكتورة غارسين وهي سيدة فاضلة وما محل الحكومة يسيبوهم من الملهى، أي بقاعدين زي الولد الصغير اللي بعطوه لعبة يتسلى فيها مشان وأهله قاعدين بعملوا شيء تاني. هذا هاي انا اسف على التعبير يعني هاي هذا بنكذب على حالنا. على الارض شيء والنظر شيء، الاوروبيين اصلا هم مشاركين، جزء منهم مشارك في
1: المصيبه اللي احنا عايشينها،
4: مشارك في الجريمه. احنا الجرائم اللي نتعرض لها يوميا، احنا مش بحاجه لاصلاح، احنا بحاجه لحتى يساعدنا. احنا شو بدنا نصلح؟ احنا بناكل قتل قاعدين، احنا محرومين من كل شيء. جاي تقول لي يعني اسف على التعبير، انا يعني مع الاحترام والتقدير، انا لو محل الحكومه الفلسطينيه والسلطه الوطنيه الفلسطينيه باجي بقول للاوروبيين تعالوا، مش انتوا تكونوا يعني نصلح، تعالوا انتوا استلموا المنظومه واحمونا من المستوطنين واعتداءاتهم ومن الجيش وممارساتهم، ماشي، على الاقل يوفرونا قليلا من الكرامه. وبالتالي طلع انا وجهه نظري هذا اللي عاجز الانفصال ما بين الناس ما بين الجهات المسؤوله، مع انه في جهد ميداني طيب من المحافظين ومن أعضاء اللجنة المركزية ومن النشطاء وكثير من المجتمع المدني. المجتمع لساته حي وبحاول يقدم لبعضه المعونة والمساندة، ولكن على مستوى صناعة السياسات للأسف الشديد
1: ما زلنا بعيدين.
4: يا أخي سامر، وإحنا يعني أنا لو بنصح الدكتورة ما بطلع بهاي التصريح. طبعا زميلنا احمد البيتاوي اللي هو الصحفي بحاول هو ينقل هموم الناس وبحاول يقدم رؤيه واضحه من الدكتوره، بس
1: احنا راح نبث ان شاء الله بكره اجزاء ثانيه من هاي المقابله لانها كثير مهمه. انا بدي اقول لك استاذ صباحك استاذ صلاح، يومك سعيد ان شاء الله. شكرا شكرا لك. نطلع بفاصل سريع مستمعينا الكرام.
7: الساعه الان 8 صباحا.
8: أن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
9: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
10: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
11: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
12: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
13: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
14: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
13: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
15: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
13: بابا.
16: نعم يا عبود.
13: بس أنا شطور.
16: أنت أشطر واحد.
13: ليه لعبة؟
16: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
13: دي من محل دكان حياة.
16: يلا على دكان حياة،
13: عنده ألعاب حلوة كتير.
17: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
18: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. حسب البيان الصادر عن أو البرنامج المحروقات في محافظة نابلس اليوم الساعة 8 صباحا، هذا التعميم يعني من 6 دقائق فقط، محطة التميمي مخيم العين سولار فقط، محطة التميمي شارع فيصل سولار فقط، محطة التميمي الكندي سولار فقط، ومحطة الهدى سولار فقط، هذا اليوم الأحد الساعة 8 صباحا. خلينا نسمع لأخونا أبو جمال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس في كلمة تحدث أو اللقاء أجرى زميلنا الدكتور أمين بوردة معه بالأمس، نستمع لما قال.
1: أكيد صباح الخير أول شيء لأهل نابلس جميعا، صباح الخير لجميع الزوار من جميع المناطق بكل فلسطين. لا شك أن اليوم عرس اقتصادي جيد لنابلس، نأمل أنه يكون ويمر بجميع الأمور الحلوة، نأمل أنه هذا يكون تتويج، هذا الأسبوع هو تتويج أو يتوج في إكسبو نابلس 2 اللي سيبدأ في 2 لستة 9، وبالتالي احنا عمالة نحضر الناس واهل البلد والتجار لاستقبال اعداد هائلة من الزوار، وكلهم اهلا وسهلا فيكم. احنا على ثقة عالية انه لن يكون هناك اي منغصات باي شكل من الاشكال، وان كان اي شيء احنا موجودين للمساعدة لاي شيء. اهلا وسهلا فيكم.
0: وبرضه كان في تكريم للناشطات من أهلنا في الداخل اللي بيعملوا على توفير باصات لنابلس، نسمع لجزء من فعالية التكريم التي كانت بالأمس.
2: طيب بسم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية الجميع. اولا للتنوين، انا بتشرف طبعا بالجولان وباهلنا بجولان الاشم، بس انا من الريني بالجليل. بدي ارد على اخونا العريف ادهم، بقول له احنا اهل الداخل مش بنيجي بنحط مصارينا في اسواق نابلس وهبت علينا مهبتي، يعني احنا رسالتنا بمجيد مع نابلس انه احنا نقول نحن أبناء الشعب الواحد، نحن امتداد فلسطين التاريخية. إحنا مش مسميات بالنسبة للاحتلال، نجح الاحتلال يسمينا عربي 67 وعربي 48 وعربي الداخل، وللأسف أحياناً بنسمع مسميات بديش أعيدها، بس إحنا جينا نقول وبنضل نقول ورغم كل حصار ورغم كل إغلاق إنه إحنا أبناء فلسطين التاريخية، نحيا بترابها ونموت على ترابه وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. طيب كلمة سريعة وأنا صرت كتبتها وبدي هيك أقراها على السريع، وعارف الحم شوي والضغط، فبقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يطيب لي في هذا اللقاء يا إخوان أن أبدأ كلمتي بالتحية والمودة لكل من يشارك هذا الجمع الطيب وهذا المهرجان المميز، للحضور الكريم، للكرام الإخوان على المنصة مع حفظ الألقاب والأسماء، فمرحبا بكم من أرض الجليل، من ناصرة المسيح، من النقب والجولان، من مثلة الشهداء وأرض البقاء، من القدس أرض الإسراء والمعراج، من هنا من جبل النار، من دمشقنا، من زهرات الياسمين المتمددة على جدران التاريخ، من أرض أرست بذورها بنور الشمس. سلام لكم وسلام عليكم وسلام المجد للوطن. نحن أبناء هذه الأرض الطيبة، أبناء فلسطين الحبيبة، أم التاريخ، أرض البدايات والنهايات، نشهد أن هذا الجمع مبارك لنشيد بالعمل الجبار لإنعاش وتسهيل دخول الحافلات والمتسوقين إلى أسواق المدينة لمحالها وأسواقها. نشكر لهم مساعدتهم ومساندتهم وتوفير كل أساليب الراحة. أبلغونا أنها منصة للتكريم، وأنا أقول وهل يكرم أهل البيت؟ نعم نحن أهل البيت ومن حوار المدينة من أزقتها نبضنا.
0: إذا هاي جزء من كلمة لإحدى السيدات اللواتي عملنا على تنسيق زيارات إلى نابلس، زيارات أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل. صباح الخير لإخواننا المعلقين، أستاذ أحمد ياسين يسعد صباحك، ضحى أبزنت صباح الخير، سماح الفقية، أيمن خالد صباح الخير، الأستاذ غسان شراقة، وأيضا لبقية الإخوة المتابعين عبر البث المباشر، أخونا أيضا راسم المصري صباح الخير، وعلى صفحة راديو حياة أشرف قنابيطة، صحر النمري، أبو بشار سمارو، بشار خويري، دكتور ياسر، أبو صفية، علاء، أبو المعتز، زيدان جودة، رائد شاهين، أم بهيج الطباسي، رنا كلبونة، سائد بريك، صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام. ننتقل فورا إلى غزة العزة، وصباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد يا لؤي.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب. آخر التفاصيل.
2: يعني سامر، فعليا الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة الماضية اغتال فلسطيني في دير البلح وسط قطاع غزة، وبالتالي أعداد الشهداء ما زالت مستمرة في الارتفاع في قطاع غزة، رغم أنه يعني حدة الهجمات يعني تراجعت بشكل ملحوظ، ولكن يعني كل كم يوم لازم الاحتلال يغتال فلسطيني حتى يعني يذكر أهل غزة أنهم في ظل الحرب وفي ظل المعاناة. يعني بالتالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار من أكتوبر الماضي وصل إلى 1263 شهيد، وإجمالي عدد الشهداء منذ بداية الحرب حتى اللحظة سامر وصلوا إلى حوالي 73,392 شهيد في قطاع غزة. وبالتالي طبعا الاحتلال مستمر في موضوع إطلاق النار بشكل مكثف، مستمر أيضا في موضوع تدمير ونسف المناطق الشرقية في قطاع غزة. رشاشات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الشرقية، بالأمس كان هناك عودة لرعب ما يسمى برشاشات الرافعة في شرق منطقة خان يونس، رشاشات موضوعة على رافعة مرتفعة جدا تطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الغربية لخان يونس، وأصيب عدد من المواطنين بسبب نيران رشاشات الرافعة. وبالتالي نتحدث أنه أجواء الخوف ما زالت تسيطر على أهالي قطاع غزة بسبب ممارسات الاحتلال الإجرامية اللي حتى اللحظة مستمرة وبشكل كبير جدا، رغم أنه حدتها خفت مقارنة بالأيام السابقة، ولكن ما زالت حتى اللحظة يعني قوات الاحتلال تعمل على تنغيص العيش على الفلسطينيين بشكل كبير.
0: السؤال المهم، يعني تراجعت كتير الاغتيالات والقصف، لكن برضو كان خلال اليومين الماضيين في اغتيال لمدير شرطة وغيره، والاحتلال بيدعي انه اغتال قائد كبير في القسام.
2: صحيح، يعني هي اخر الشهداء كان اول امس لمدير شرطة محافظة غزة. طبعا الاحتلال يعني لا يكتفي بانه يقول بانه والله هذا مثلا يعني هو فرد شرطة وبالتالي يقدم خدمات مدنية، يجب أن يربطوا بالمقاومة. يعني دائما حجة الاحتلال أنه أي إنسان بتم تصفيته واغتياله بربطه بالمقاومة، وأنه هو مسؤول خارجية أو مسؤول مجموعة أو كان يخطط لكذا أو كان يخطط لكذا. فبالتالي يعني تقريبا تراجعت بشكل كبير الاعتداءات، ولكن بين الفينة والأخرى بتم استهداف شخصية فلسطينية، إما أنها بتقدم خدمات وتخفف من معاناة الفلسطينيين زي مثلا مدير شرطة محافظة غزة، لأنه فعليا الشرطة في الآونة الأخيرة نوعا ما مع أخبار أنه في شبه اتفاق وفي تقريبا تراجع في حدة الاعتداءات، بدأت الشرطة نوعا ما تقوم بدورها الاعتيادي في قطاع غزة، بدأت تفرض الأمن، بدأت تلاحق بعض المجرمين، بدأت تلاحق بعض المحتكرين، ولكن يبدو أنه الاحتلال لا يريد لأهالي قطاع غزة أن يرتاحوا. يعني بين قوسين رسالة الاحتلال، إذا إحنا رفعنا إيدنا بدناش حدا يفرض الأمن، بدنا الفوضى مستمرة في قطاع غزة، لذلك دائما يحرص على استهداف أفراد الشرطة الفلسطينية، ودائما الحجة جاهزة أنه يتبع خلية ما في المقاومة أو يتبع تفاصيل ما في المقاومة. لذلك يعني الناس في قطاع غزة ما زالت يعني هناك خوف مستمر، وهي لا تأمن جانب الاحتلال لأنه تعودنا على الغدر والخيانة من الاحتلال بشكل كبير جدا. وموضوع التسويف في موضوع وقف اطلاق النار أمر أصبح معتادين عليه أهل قطاع غزة من الاحتلال. إذا ما تحدثنا أيضا عن الأمور الميدانية سامر، بدي أشير أنه الدفاع المدني بالأمس تحدث في تقرير عن انتشال 21 رفات أو جثمان شهيد من تحت أنقاض منازل عائلة البطنيجي والغربية في حي الزيتون. طبعا كنا ذكرنا سابقا أنه الدفاع المدني يقوم بحبل الانتشال الشهداء وجثمين الشهداء، كان آخرها أبو شريعة والحسينة اللي تم انتشال حوالي 112 جثمان شهيد من منطقة الصبرة. انتقل اليوم الدفاع المدني لمنطقة الزيتون ولمنازل عائلة غربية وعائلة البطنيجي، حتى اللحظة استطاع انتشال حوالي 21 جثمان من الشهداء، وما زال العمل مستمر لأنه دائما نتحدث أن هناك دائما العشرات تحت أنقاض المنازل. طبعا سامر اللي بيفسر وجود كثير من جثمين والشهداء تحت يعني عدد منازل محدود هو لأنه الناس كان في حالة نزوح أول حرب، والاحتلال كان يقصف المنزل اللي كان أصلا كان عدد سكان مثلا 20 أو 30، بيكون المنزل هذا استوعب كعدد كبير من النازحين، لذلك بيكون المنزل فيه 100 و200 شخص، وبالتالي هذا ما يفسر عدد الكبير اللي بيتم انتشالهم من تحت الأنقاض، وخاصة أن الاحتلال في فترة من الفترات كان يقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون أي تحذير، بيتم قتل الفلسطينيين بدم بارد ودون عقاب أو يعني أي رادع للاحتلال.
0: الوضع الإنساني كيف؟
2: إنسانيا أيضا سامر القطاع غزة ليس بخير، يعني عندما تتحدث بالأمس وزارة الصحة مثلا عن أنه 12 محطة أكسجين تعمل في قطاع غزة من أصل 34 محطة، وهذا مؤشر خطير أنه في بعض الأقسام تعتمد على الأكسجين اللي بتنتجها تلك المحطات، أقسام طبية وصحية مهمة جدا مهددة بالتوقف أو بتراجع خدماتها لأنه كميات الأكسجين المنتجة في قطاع غزة اليوم تراجعت بشكل كبير جدا. أيضا هناك 4 أجهزة تعبئة أسطوانات أكسجين الخاص بالقطاع الصحي هي تعمل فقط من أصل 30 يعني جهاز تعبئة أسطوانات أكسجين، وبالتالي نتحدث أنه

0: عجز الأدوية وعجز يعني المستهلكات الطبية وما إلى ذلك. أيضا من ناحية إنسانية ما زالت حتى اللحظة المساعدات التي تدخل قطاع غزة حتى اللحظة غير كافية. هناك يعني تراجع في أسعار بعض السلع، ولكن السلع الأساسية ما زالت مش في متناول يعني كل أهالي قطاع غزة. كان هناك في تقرير الأمم المتحدة قبل أيام قليلة تحدث عن أعداد الفلسطينيين اللي تحت مستوى خط الفقر في قطاع غزة. العدد يعني تراجع، عندما نتحدث عن 85% اليوم تحت خط الفقر، بينما كان في ظل الحرب حوالي 90 أو 95% تحت خط الفقر. لكن عندما نتحدث عن 85% من عدد أهالي قطاع غزة تحت خط الفقر، فنحن نتحدث عن نسبة كبيرة جدا. يعني البعض بيحاول التركيز على تراجع عدد الفقراء، لا، هي الفكرة مش هيك. الفكرة أنه ما زال العدد ضخم جدا، 85%
1: من
0: من
1: الناس
0: أهالي
1: فقراء.
0: قطاع غزة تحت خط الفقر ويعتمدون
1: صحيح.
0: على المساعدات الغذائية المقدمة من المؤسسة الدولية. هذا مؤشر خطير جدا، وهذا ممكن يسبب كثير من الجرائم والمشاكل الاجتماعية والنفسية على أهالي قطاع غزة. لذلك حتى اللحظة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت صعبة جدا، والناس في قطاع غزة تعاني بشكل كبير. حتى اللحظة ما زال كل أو معظم أهالي قطاع غزة معطلين عن العمل، ونسبة البطالة مرتفعة جدا. لذلك فعليا نستطيع القول بأن أجواء الحرب لم تتوقف في قطاع غزة ولو للحظة واحدة. ما تراجع فقط هو وتيرة القصف اليومي وأعداد الشهداء اللي بتحصى يوميا، أما ما عدا ذلك كل أجواء الحرب ما زال أهالي قطاع غزة للأسف
1: يعيشونها
0: بكل
1: بكل تفاصيلها. نعم، يسعد صباحك يا ري. شكرا، شكرا لك،
0: حياكم الله.
1: شكرا لك، أهلا بك. للعلم من بارح كان في 7 شهداء في مجزرة في بلدة أنصار في الجنوب اللبناني. الاحتلال قصف منزل، وأعتقد هم من عائلة واحدة، وانتشرت الصورة ل7 مواطنين تم تدمير المنزل بالكامل في بلدة أنصار في الجنوب اللبناني. وقبل الختام بنقول مرة تانية يعني صباح الخير لكل إخواننا المتابعين على البث المباشر، الأستاذ المحامي سعد سليم، أخونا العزيز الأستاذ رائد الدبعي، أيضا صباح الورد إليك، وأخونا حسن صلاحات أيضا صباح الخير، وخالد عروط، وبقية المتابعين الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: نعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
9: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.
10: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
4: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياتدوت بي اس. أنا دايما بحب أقول هيك بكل صباح إنه صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه. إن شاء الله يومكم جميل مثل ما بتتمنوا وأفضل. صباح الخير لكل سائقي التكاسي، يعطيكم ألف عافية، صباح الخيرات. كمان بدي أقول صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، لأصدقائنا اللي بسمعونا بالغربة كمان صباح الخير، إن شاء الله يا رب ترجع على البلاد بألف خير. صباح الخير كمان بدنا نقولها للجيران، صباح الخير للأصحاب، صباح الخير للعمال على كافة أعمالكم، يعطيكم كافة أعمالكم المختلفة يعني، يعطيكم ألف عافية. وكمان بدنا نقول ربنا يرزقكم جميعا الرزق الحلال. صباح الخير للناس اللي مسافرة، صباح الخير للناس اللي بدها ترجع على البلد، صباح الخير للناس اللي طلعت تشم الهواء، إن شاء الله تكونوا مبسوطين. صباح الاستعداد لنواجه يومنا بكل ما نملك من قوة، يعني بمنغصاته بفرحه بشغلات ممكن يعني تعركس علينا، بعرف شو بده يصير باليوم. فصباح الخير

0: كمان تذكروا دائما مستمعينا الكرام انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل، فتفائلوا وضلكم مبتسمين. فيها كمقوله بتقول، او مش مقوله، هي عباره اكيد مرقت على الكل مستمعينا، انت كون انسان لطيف حتى الساعه 10 الصبح، وبعدين النهار بده يتكفل بحاله. فهي مقوله لكاتب امريكي فعليا، انت تكفل بيومك للساعه 10 وبعدين النهار بقيه النهار راح يتكفل بيومه. بمعنى اخر، بدايتك الصباحيه او بدايه يومك هو يعني الصباح، هو هذا اهم شيء. فاذا انت حافظت على هدوءك ولطفك وشو بعرفني ومزاجك الرايق يعني باول ساعات الصباح، يعني ما انفعلتش، ما صحيتش منكد، ما صحيتش مش عارف ايش، خلص بقيه النهار بده يكمل لحاله بهدوء. ف مش عارفه هل بتتفقوا بهاي العباره بالكم ولا لا؟ طبعا مش هذا سؤال الحلقه. فصباح الخير كمان لاحمد، اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. ليش هذا الواتساب مش قابل يفتح؟ يلا ما علينا، يعني ايش سبب هذا الصمت؟ كل هذا عشان تقول صباح الخير؟
1: لا بفتح المايك.
0: كل هذا تفتح المايك وتقول لا حول ولا ايش؟
1: صباح بطء. الورد
0: في بطء بالاداء. يلا
1: لسه صباح. مش مصحصحين، هلا بنصحصح معك.
0: تفضلوا. كنت بواحد صرت باثنين يعني انا. فصباح الخير لكم مستمعينا، وصباح الخير للي بسمعنا على حياة دوت بي اس، للي بسمعنا على قناة راديو حياة على التليجرام، للي بسمعنا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، واللي بسمعنا على 100.8.

طيب اليوم مستمعينا سؤال الحلقة، بس قبل خلينا نقول هيك، مع التطور التكنولوجي السوشيال ميديا دخلت لكل تفاصيل حياتنا بشكل تقريبي أو كليا، بس برأيك هل أو برأيكم يعني هل توقف دور السوشيال ميديا عند موضوع التواصل، عند موضوع الترفيه، ولا بلشت تاخذ مكان داخل علاقاتنا العائلية الأسرية، العلاقة بين الأزواج؟ اليوم اللي للأسف التليفون هو حاضر على مائدة الطعام، يعني إحنا عم ناكل منكون ماسكين تليفوننا، مش شرط إحنا بس الجيل اللي بعدينا، أطفالنا، حتى الزوج أحيانا أو الزوجة بتكون ماسكة التليفون أثناء مثلا الأكل. بس التليفون حاضر كمان بجلساتنا، لما بنقعد مع بعض، لما بدنا نسهر مثلا بيكون موجود قبل ما ننام، الكل بيمسك فينا التليفون وبيبلش يفقد وريلز ورا ريلز. فهل بصير انت تعمل لايك لفلان، تبدي رأيك بموضوع معين؟ اليوم برأيكم هل أصبحت السوشيال ميديا شريك ثالث في حياتنا العائلية، في الحياة الزوجية، بعلاقتنا الأسرية؟ هل كثرة استخدام السوشيال ميديا أثرت على الحوار بين الزوجين؟ هل كثر استخدام السوشيال ميديا أثر على الثقة، أثر على الغيرة، أثر على الوقت اللي ممكن يجمعنا كأسرة كعائلة مع بعض؟ اليوم بدنا نشوف هل فعليا المشكلة في السوشيال ميديا نفسها، ولا بالطريقة اللي إحنا بنستخدم فيها السوشيال ميديا داخل علاقاتنا الأسرية، علاقاتنا العائلية؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طبعا بس بدي اقول صباح خاص اليوم للحاج ابو عمار عليوي. اليوم هيك الصباح كان مختلف بالراديو، تعرفنا عليه شخصيا فنور راديو حيان. صباح الخير يا حج، ربنا يعطيك العمر ويطول بعمرك وصحتك يا رب تكون بافضل حال. انا بحب اشوف المستمعين صراحه تعرف عليهم، يعني للي ما بعرفهم. فصباح الورد ان شاء الله دائما تضلك بزياره لنا. ام العبد صباحكم سعيد، صباحك اسعد، اهلا يا قصي، يسعد لي هالصباح. قصي متدرب عنا براديو حياه، ان شاء الله بنشوفه من اكبر الصحفيين بالبلد. فارس محمد صباح الخير يا انغام، صباح الورد يا فارس، كيف اصبحت؟ رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، الله يسعد لي هالصباح يا رافع. اكرام رمضان يسعد صباحكم، ووفاء صباح الخيرات والمسرات لقلوبكم، صباح الفل لك ولإكرام. أبو علي صباح الخير، لنشوف بقية النهار إن شاء الله بيضل خير. بس هي مقولة يعني أبو علي، أنت أكيد تعرفها، أنت تكفل بنهارك للساعة 10 وترك النهار بعدين. بس مش هتسأل الحل، أنا ركز على سؤالنا. صفاء الترتير يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير للكل بدون استثناء، نهاركم كله إيجابية إن شاء الله. بس عجبني مؤمن صباح الورد يا مؤمن، صباح الخيرات مؤمن الخراز، بيقول تخيلي مثلا يجي عيد ميلادها وما ينزلها منشور على الفيسبوك يعيد عليها، فعليا ساعتها يمكن يخسروا بعض، بالرغم من انه هو كنوع من يعني الفكاهة الموضوع، بس فعليا لهالدرجة وصلت المشاكل بين الازواج. ابو علي للاسف احنا اخذنا الجانب السلبي للسوشيال ميديا، والخلل مش بالسوشيال ميديا نفسها، لانه احنا بنقدر نستخدمها بطريقتين، هي سلاح ذو حدين، الخلل بطريقه الاستعمال. صباح الورد، صباح الفل
1: يا صباح الوردات،
0: يا صباح الفلات والياسمينات،
1: فيك يا انغام،
0: اهلا وسهلا،
1: شو اخباركم؟
0: اكلت منسف؟
1: طبعا
0: شاطر، صحتين وعافيه،
1: ذكرناكم على الهاشتاج الحلو اللي ضبطتوه يعني.
0: والله يا ريت صحه وعافيه
2: عبد الله، هالمره مش انا اللي بنكش.
1: كيف هالاوضاع والامور؟
0: الحمد لله، فضل من الله، فضل ونعمه ورزق، قول امين.
1: ان شاء الله يا رب.
0: الله يرزقنا.
1: اللهم مصر
0: يا رب. شكلنا نحول على مصر، استنى شوي الاقي لك بلد ثانيه هلا
1: عند عمو السيسي.
0: لا حول ولا قوة إلا منيح، ماله
1: بجنن ما شاء الله عنه.
0: الله يحماه ويحفظ لشعبه.
1: آمين.
0: شفت كيف على الفاضي؟
1: الله يحفظنا إحنا كمان لشعبه.
0: آمين يا الله، طول بالك هاي بلادك، لولا وما قولتك الشهيرة هاي.
1: هذا هاشتاج.
0: نعم منفعله، مصير أحطه تحت سؤال الحلقة تبع يوم بيوم.
1: قصير أحكي لكم إياه وأنا بكندا أو بأستراليا أو بهولندا.
0: أو أنا غام هون بالبلاد.
1: أيوة طولوا بالكم هاي بلادكم وأنا هنا.
0: وانا بالبلاد من تحت راس عبد الله.
1: ايوه بالله. الله يسعد اوقاتك. سؤال حلقتكم،
0: شوف سؤال حلقتنا، هل السوشيال ميديا صارت شريك ثالث في الحياه الزوجيه؟ وانه هل ممكن انه كثره استخدام السوشيال ميديا تاثر على الحوار بين الزوجين بموضوع الغيره، الثقه بالوقت اللي بيقضوه مع بعض، مع اولادهم، مع العيله، ولا لا؟
1: هلا هو شوفي ممكن يعني نوعا ما فعليا في منه كلامك، سؤالك صحيح 100% بتأثر ولكن مش على كل العلاقات. هلا في شيء اسمه تفاهم بين الزلمة والمرأة، اللي هو ايش؟ انت مثلا ان انا عامله على على على مرتي هذا الاشي، اللي بايدك انت الله بعته لك.
0: اوكي،
1: اللي بايد اختك اشي احسن، خلص من نصيب اختك، مش ما هو لك. ما ببعت لك اللي لك خلص بايدك وانتهى الكلام. يعني ما تطلع على غيرك شو بيعمل جوز اختك، شو بيعمل لاختك، هلا ومنه لاختك حرين. ولكن عندك جوز بيقدم اشي ثاني بالمقابل.
0: بالضبط
1: مش كل شيء بدك تطلع عليه بدك منه، ما بينفع هذا الحكي برضه.
0: صح،
1: ممكن اوضاع جوزك ما بتسمح له، مثلا اختك جابت 17 برو ماك، جوزك ما بيقدر يجيب 17 برو ماك، بس جوزك بالمقابل حنون عليك ومعيشك ومش موقف عليك اشي. هذا الاشي من ربنا بالنهاية، الارزاق تقصى من عند الله.
0: صحيح، كلها ارزاق.
1: وفي ناس بيشوفوا حالهم بقروض عدم الموازنة. يعني سامحيني بهالكلمة، مش مستعد اروح احط حالي تليفون 7000 شيكل عشان ارضي مرتي.
0: بالضبط، يعني وبالنهاية احنا ناقصنا قروض، ناقصنا تكاليف.
1: بالضبط. لا، الواحد عد فراشك مد اجريك. وهي قناعة عند المرأة والزلمة اللي زرعها فيها.
0: بالضبط، بس ما هو هاي هي الفكرة عبد الله، قديش يعني نجاح تطبيق هاي القناعة فعليا. السوشيال ميديا كله إغراءات.
1: أساس البيت شو بيقدر هو كلام الحلو بضحك أكبر مرة.
0: قصدك إنه إحنا عقلنا صغير بيضحك علينا بسهولة.
1: بالضبط كلمتين حلوات وحنية زيادة والله يا أنغام تنسي كل المشاكل ولا بتطلع عبيت غيرها أساسا.
0: صح الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة فعليا.
1: بالضبط بدنا نطبق على حازم صبوح وعلى خالد الحفناوي أبركان وعلى سامر أبو سامر النجار طبعا الغالي وكلهم بلقبه وباسمه طبعا.
0: الله يسعد صباحكم جميعا. ميت وردة يا هلا صباح الفول على 2379143 وأكيد اللايف الموجود.

فارس، السوشيال ميديا بتكون وسيلة جميلة لما بتضل بحدودها، بس لما تتجاوز الحدود وبتسرق وقت الاهتمام، يعني اهتمام الزوجين، بتصير شريك ثالث بالعلاقة. صباح الخير رنين البنت الجديدة. صباح النور، أهلا. هي رنيم صح؟ رنيم يا عبادة، رنيم بالميم. ليلى هريش، صباحكم ورد وفل، بس ما شاء الله عليه. يعني إذا أنا بقول مين البنت الجديدة، صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم، هل بتشوفوا إن السوشيال ميديا يعني تعتبر شريك ثالث بالحياة الزوجية أو بالعلاقات الأسرية، وهل كثرة استخدامها ممكن يأثر على الغيرة، على الثقة، تسبب العديد من المشاكل بين الأزواج ولا لا؟

بدنا نقول صباح الخير لنعمان هواش. يوسف صباح الخير. لسه مش مبين بس لعله المانع خير. عنا عبد الله عسلية صباح الخير نغم. هو عبد الله عشان نتفق انا وانت، انا اسمي انغام يعني انا مجموعه مش المفرد، فلو سمحت انغام يعني على سبيل المزاح، بس هو انغام يعني. صباح اهل نابلس، بس لاهل نابلس بينفعش مثلا اهل فلسطين. السوشيال ميديا اليوم وين راح التعليق؟ والله يا يوسف انك ابن حلال مصفى، لسه هلا بقول صباح الخير ليوسف مش مبين. السوشيال ميديا اليوم صارت اشي اساسي بكل بيت، يعني بتأثر ولا ما بتأثر؟ وبصبح على بيلاروز وعلى أدهم الفولة ومنعم، إن شاء الله كل حياته منعمة. عبير صحيح أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي كأنها شريك ثالث في الحياة الزوجية، مش لأنها سيئة بس بسبب طريقة الاستخدام. يوسف أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، منورين كالعادة أنغام وأبو سبرة. صبحونا على عبادة عبد الله حازم أبو مصعب وأبو سامر وقاسم وكل المستمعين والمستمعات لراديو حياة المخلصين. جماعة على نفس الرتم. صباح الخير عن جد إنه ابن الحلال عن سيرته ببان يا يوسف. الله يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أهلا وسهلا. هل أصبحت السوشيال ميديا شريك ثالث بعلاقاتنا الأسرية، بعلاقاتنا الاجتماعية، بالعلاقات بين مثلا الأزواج على 2379143؟ وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عبد الله بيقول يوسف يسعد صباحك وأوقاتك، لازم يستضيفونا عندهم. وين؟ هون بالراديو. هيو باب مفتوح، باب الراديو للجميع. عبد الله تعال، أهلا وسهلا. ميت وردة، نعمل حلقة معكم هون جوا البرنامج، والله بتنوروا. أهلا وسهلا عبد الله وحازم ويوسف وعبادة، للكل اللي حابب يشارك بهاي الحلقة. صباح الخير. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، هل أصبحت السوشيال ميديا شريك ثالث بعلاقاتنا الأسرية، بعلاقاتنا المجتمعية؟ هل أصبحت تأثر بموضوع الثقة، بموضوع الغيرة؟ هل اليوم الهاتف بينافس، خليني أقول، الزوج أو الزوجة على الاهتمام؟ مثلا هل يحق للزوج أنه يطلب معرفة كلمة سر هاتف زوجته والعكس صحيح؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: أغلى الأحباب بعد غياب دق الباب راجع لي هالغالي حبيبي.

صباح الخير، كمان بدي أقولها لأبو الشيخ نزار صباح الخير، وياسمين كمان صباح الخير، أهلا وسهلا، صباح الفل. على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبادة بيقول مرة واحدة إجا على الراديو بس ما دخلت جوا، ولو يا عبادة البيت بيتك ميت وردة. طيب طبعا وفاء بتقول نعم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي شريكا ثالثا ومؤثرا في حياة الكثير من الأزواج، لأنه كثرة استخدامها بتضعف الحوار المباشر، بتخلق مشكلات بالغيرة بالثقة، بتسرق الوقت المخصص للأزواج. يوسف بشوف تأثيرها إيجابي. حلو، خلينا نشوف رأي يوسف بالموضوع. يعني على طول هو يعني على طول بنتواصل، وهم بالدوام وهي بالبيت مثلا بدون اتصالات، ما تكون بوقتها خلص مسجات على الواتساب أو الفيسبوك، بيطمنوا على بعض، إذا حدا بده شيء تاني بيبعتوا على الفضاوي بيشوف الواحد، بس أهم شيء لما بيقعدوا سوا ما يقعدوا كل واحد ماسك التليفون. يعني فعليا إحنا بنعطي حالنا وقت، كل واحد ياخد وقته على السوشيال ميديا، بس عند ما ينتهي هذا الوقت خلص بعده يعني بتناقشوا مع بعض، بتابعوا إشي معين، يعني بتحدثوا مع بعض، فكل إشي له وقته. أما موضوع الثقة والغير وهاي الأمور، الثقة موجودة والحمد لله، ما في شيء مخبى. الله يديم عليكم السلام يا يوسف، صباح الخير. أي منصة يوسف بزبطش لا يبدل الشيف تبعه يجي هون؟ هو يوسف مستعد بس يزبطوا المنصة بيقولنا يوسف. صباح الخيرات على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. ما هو عبدالله وحازم إن شاء الله قريبا رح يقدموا يوم بيوم، ما تقلق بنعملكم نقلة نوعية. صباح الخيرات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. هل المقارنة بين الحياة الزوجية وحياة الآخرين من ضمن الأسئلة اللي أنا بفكر فيها اليوم بمشوارنا الصباحي على السوشيال ميديا ظلم في العلاقة ولا لا؟

عبر. آه عادي، شو يعني تراث؟ يعني أغانينا حلوة ولا مالها؟ أنا بقول له إنه هاي أغاني بتنسمع السر. شوف يعني، شوف الأغنية، شوف الهدوء، طاقة كتير حلوة. شفت كيف انعجق يوسف؟ ما هو حطها عشانك يا يوسف. بس يا عبد الله، عبد الله أقعد عاقل، وبعدين أقعد عاقل، أقعد عاقل. شكله شكله 2 3 7 9 1 4 3. واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ناخذ اتصال. صباح الخير. والله ما تأخرت، هو مستعجل. إذا مستمعينا الكرام، سؤال الحلقة لليوم، هل برأيكم إنه السوشيال ميديا صارت شريك ثالث بحياتنا، بعلاقاتنا الأسرية المجتمعية، ولا لا؟

0: طيب ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الورد. أهلا يا عمي. أهلا.
1: بعين الله يا
0: كتب. بعين.
1: أنا حط نصبه على عبد الله.
0: أيوة.
1: لا تتعديش على أبو سامر. أبو سامر يعني هو كان الفكرة أن نقدم برنامج يوم
0: ميت وردة. والله أنا ما عندي مشكلة. تعالوا.
1: أنا بنظري واحد شاب زي عبد الله واحد اختيار زي أبو سامر وقدمي معهم البرنامج اليوم.
0: من عيون التنتين. إمتى بدكم؟ أنا جاهزة.
1: والله البرنامج بيطلع رائع. شاب واختيار.
0: أنا موافقة. أنا موافقة.
1: بيطلع رائع جدا.
0: والله ما عندي مشكلة.
1: وبعدين بنحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة وإحنا بنحكي للعالم إن الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية مبنية على أساس واضحة. يعني واضحة التفاهم الصراحة. على اساس الثقه ما حد يخبي على الثاني. انت متزوج يعني لانشان تكون يعني بصراحه في يعني في تفاهم وفي صراحه بينك وبين زوجتك. مضبوط ولا لا؟
0: اكيد.
1: في برضه هذه يعني السوشيال ميديا في البيت في منه شيء ايجابي وفي منه شيء سلبي بصراحه. يعني مثلا شيء ايجابي بسرعه وين انت يابا؟
0: طبعا.
1: اقول لك انا وين.
0: نعم.
1: مضبوط ولا لا؟ من اول ما يعرف وين ابنه.
0: نعم.
1: بسرعة. أما الإشي السلبي بصراحة أنا أقول لك يا وهذا مزعج ومزعج للغاية لما يكونوا قاعدين سهرانين مع بعض بيكون كل واحد يجرب حاله. صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: 4-5 الله قسما بالله أنا مرات بطلع عن ديني زي ما بقول لما بشوف الأولاد قاعد كل واحد قاعد لي بشقة وزاوية شو مع مين قاعدين أنتوا؟
0: والله معك حق.
1: خلص اتسأل بليفون لما نقعد هالساعة مثلا اتسأل بليفون مش المرة بزاوية والرجل بزاوية والله أعلم شو بيعملوا.
0: والله
1: كل ما بعرف يعني هل لازم يكون الواحد واضح قدام خلص
0: كل واحد قاعد لحاله. معك حق.
1: لما يقعدوا مع بعض خلص ينسوا كل إشي. مش والله أفتح وأتفرج هذا مش إشي طلع على الجامع أقسم بالله يا أنغام أنا زي يعني بصراحة شاب راسي هذيك المرة الشيخ بخطب ونازل يعني بيسمع حكي انه خلص سكروا البليفونات يعني انت يوم شو عم تخطب وفاتح لي على الفيس وشو ليش تيجي على الجامع انت من اصله.
0: مزبوط
1: مزبوط ولا لا؟ هاي عادة. والعادة الثانية السيئة
0: ايوة
1: لما نكون احنا قاعدين بعزة بيجي تعزي الواحد بيبقى حاطط وجهه بالبليفون طب مين جاي اعزي يعني؟
0: صحيح عن جد
1: مين جاي اعزي؟ ونحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة ونحب نصبح على عبد الله اللي طالع نازل بزمر بصراحة
0: شو بده منك؟
1: صبح علي على الراديو ولا يمكن
0: صبح على كل المحبين حرام
1: طالع بزمر ونازل والله هذا يعني بنزل وبطلع بس بزمر يا عبد الله
0: الله يسعد صباحكم
1: يعني الزامور بصراحة يعني بطلوع الطور بكوني
0: بعين الله. أهلا
1: الله فيك. والله الموضوع هذا أقسم بالله من لازم من زمان نحكي فيه وحكينا فيه عدة مرات وما تخلوش يا عمي السوشيال ميديا والهاي
0: تأثر عليكم وعلى علاقاتكم
1: ما تخلوها تأثر على العلاقة الزوجية وما تخلوها تأثر على تربية الأطفال.
0: أكيد طبعا.
1: لكم يا عمي.
0: أهلا وسهلا يا ميت وردة. يوسف بيقول وأنغام وأبو سبرة بمسكوا التكاسي. أنا إذا مسكت التاكسي بجيب العيد يا يوسف. بجيب العيد بنص الشارع.
2: فكرة
0: مش بس هيك
2: يوسف تفكرش.
0: وأنا أنا عندي اقتراح إذا أنا مسكت التاكسي بتمنى تكون الشوارع فاضية.
2: تخيلي.
0: طب ولا بننسوق براحتنا برضو يعني فأنا بجيب العيد بس مين بده يعطيني التاكسي تبعه عبد الله ولا حازم؟
2: عبد الله وحازم. لا حازم ما أظن يعطينا التاكسي تبعه بعد
0: بقتلنا بعد ما حكمنا منصب بالضبط. عبد الله عسليبي وصباح خاص نص لراديو حياة طبعا أكيد ما نسيناهم. صباح الخير لكل أهل فلسطين. أهلا وسهلا. بشير صباح الخير لراديو حياة. خلود الأغبر صباحكم ورد وفل. صباح الخيرات يا خلود على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب من ضمن الموضوع الحلقة برأيكم، هل بيقدر الزوج يطلب من زوجته تعطيه كلمة السر الخاصة بالتليفون الخاص فيها ولا لا، والعكس صحيح على 2-3-7-9-1-4-3؟ وهل بتعتبروا انه السوشيال ميديا صارت شريك ثالث بحياتنا، بعلاقاتنا الاجتماعية، علاقاتنا الأسرية؟ لما بنجتمع احنا بنقعد مع بعض، هل بتحسوا انه السوشيال ميديا صارت شريك ثالث ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، برأيكم متى تكون السوشيال ميديا وسيلة تواصل جميلة؟ متى تكون السوشيال ميديا استخدامنا لإلها بالموقع الصح، إنه نوثق بعض اللحظات الحلوة؟ كيف ما إحنا ممكن تكون هي أوكي لو كانت طرف ثالث، بس طرف ثالث إيجابي مش طرف ثالث سلبي. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ما انا بقول لك ليش جيل 2006 بسمع هاي الاغنيه كثير. انتم بتحضروا ريلز وكذا واشياء فهي بتطلع فانتم بيقوم بيعجبكم اللحن فعم تسمعوها يعني عشان هيك الجيل
1: اللي يمكن انا ابن الجيل الجديد ولكن ما بتعجبني كثير اغاني الاغاني الجديده والله اتفق انه الاغاني الجميله احلى ولو بتركزي بالاغاني الجديده فهي الحانها والالحان خلينا نحكي والموسيقى تبعتها ماخوذه من الاغاني القديمه والله انا دققت بكذا اغنيه جداد نزلوا وقارنت باغاني قديمه تفاجأت انه نفس اللحن كوبي بيست.
0: طيب جميل حلو انه الجيل الجديد عم بسمع الاغاني القديمه. يوسف بانه الوضع رواق بيقولنا حابب اسمع اغنيه لفضل شاكر اذا في مجال الله اعلم شاكر. حلوه هالاغنيه كثير قديمه شو يعني والله صباح الخير. طيب
1: شو بده اغنيه لفضل شاكر ولا على ذوقنا؟
0: لا الله ما انا بقول لك الله اعلم. صباح الخير ابو صبره واميره مزوقين كثير لانهم بسمعوا القديم. آه أنا بتفاجأ فيها أميرة. أميرة بس بتعي يعني أميرة بتسمع قديم وجديد وأجدد من الجديد. صباح الخير على 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب هو مش برنامج اهداءات يا جماعة، لنطول بالنا. يعني استنوا أميرة يوم الاثنين والأربعاء. أبو العهد يسعد صباحكم، بصراحة ما دمر جيل اليوم إلا النت ومواقع التواصل الاجتماعي، كتير نساء يعني اتطلقوا من وراء الواتساب، ومن حق الزوج يغير على زوجته والثقة تكون بينهم. والصراحة يعني هي أساس العلاقة. على سبيل المثال هو حاطط بصمة لجواله وكود يعني رمز ما حدا بيفتحه، لو يضل أسبوع بالبيت مش من أي شيء، من مسجات الأصحاب وحكي الشباب، يعني مزح وحكي شباب، فعشان هيك حاطت الرمز. صباح الخير أبو العهد. 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل برأيكم يمكن الأفضل إنه الأزواج يتفقوا على أوقات معينة يقضوها مع بعض من غير هواتف ولا لا؟

طيب باغتني صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8. إذن سؤال الحلقة، بما أنه السوشيال ميديا هي عبارة عن شريك ثالث بعلاقاتنا، هل من الأفضل لما نكون مثلا مجتمعين يعني أو في مثلا جمعة عائلية يكون مثلا في اتفاق أنه إحنا نستخدم هالقد السوشيال ميديا ولا لا؟ الأزواج تحديدا هل من الأفضل أنه يتفق الزوجين على أوقات معينة بدون هواتف ولا لا؟

إذن مستمعينا الكرام، إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. باهرة الشيب صباح الخير، نجاة أبو زنت صباح الخيرات، خلود الأغبر كمان صباح الخير، ويوسف سالم صباح الخيرات. هل برأيكم إنه السوشيال ميديا صارت شريك ثالث بالعلاقات الزوجية ولا لا؟

كمان بدنا نقول صباح الخير لمين؟ لوعد المصري، يسعد صباحكم، الله يصبحكم بأنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنيس، يسعد صباحكم بكل خير. بالنسبة عبير اللي ما إنها بتعطي لزوجها الرقم السري للتليفون، ما بتعطي ليه؟ لأنه في إلها خصوصية بين صحباتها والعيلة، وأصغر واحد عندها بالبيت بيعرف الرقم السري. الثقة هي إنه يعني تصدقه، والخصوصية هي احترام مساحتك الشخصية. على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. هل برأيكم أن السوشيال ميديا صارت طرف ثالث بالعلاقات الزوجية ولا لا؟

طبعا اليوم رح يكون معنا الأستاذ فارس أبو الحسن مستمعينا الكرام، وهو سؤال الحلقة رح يتمشى مع موضوع حلقتنا لليوم مع الأستاذ فارس أبو الحسن. لهيك هل بتشوفوا أنه السوشيال ميديا تعتبر طرف ثالث مع بالعلاقات الزوجية ولا لا؟ نقول صباح الخير لأحمد. أهلا، مش أنت يعني، صباح الخيرات يا أحمد، أهلا وسهلا فيك، خاص ما أنت صبحت عليك. أريج، صباحك ورد أن وفل أنغام، وصباح الورد يا أريج، أهلا وسهلا فيك.

معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، فأكيد صباح الخيرات والليرات والمسرات لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. هلا احيانا احنا بنشوف بدل ما يعني الازواج يكون في بينهم تواصل مباشر، البعض بيستخدم التليفون لهذا التواصل، ولكن في ناحية اخرى يمكن انه حلو الواحد يعني يفكر فيها، احيانا هو ممكن يكون الاشي ايجابي مثلا لو كان في خلاف وقدرت استخدم السوشيال ميديا بطريقة صحيحة. اذا مستمعينا الكرام، هل بتشوفوا انه السوشيال ميديا صارت جزء ثالث بالعلاقات الزوجية ولا لا؟

0: كمان صباح الخير، بدنا نقولها أنيس مبسوط بالبرنامج، أحلى ناس في نابلس وأحلى برنامج في فلسطين وما إلى ذلك. مكيف على البرنامج أنيس، صباح الخير. أهلين يا أنيس، أهلا وسهلا فيك. مدلين عنتري، صباح الخير يا مدلين، شو الأخبار؟ إن شاء الله تكون أمورك تمام. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. مدلين كانت متدربة براديو حياة، أنت ما كنت لسه موجود.
1: الفكرة
0: إيه؟ الفكرة إنه رضا تجعطلك يعني على الله. لا دايماً

0: طيب مش عارفه ليه اليوم نروح فاصل يعني، فنروح للفاصل وبعد الفاصل بنرجع ومنكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: الساعة الآن 11 صباحا.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
9: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، واكيد عم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وكان موضوع الحلقه لليوم قديش السوشيال ميديا ممكن تكون طرف ثالث بالعلاقات الزوجيه، و كمان متى بتكون السوشيال ميديا طرف إيجابي بهاي العلاقات، وقديش هي بتأثر من ناحية الثقة، بتأثر من ناحية الغيرة، بتأثر مثلا من ناحية أنه ما في وقت مخصص لكلا الطرفين نتيجة لاستخدام السوشيال ميديا بكثرة. هاي الأمور كلها إن شاء الله بدنا نناقشها مع الأستاذ فارس أبو الحسن بعد شوي إن شاء الله بيكون على وصول.

طيب لحين الوصول الأستاذ فارس أبو الحسن، خلينا هيك نروح لجولة سريعة ببعض يعني الأخبار المنوعة، في دراسة بتربط بعض المحليات بتراجع أسرع بالقدرة المعرفية. خلينا نشوف تفاصيل هاي الدراسة. ربطت دراسة طويلة الأمد بين الاستهلاك المرتفع لبعض المحليات المنخفضة أو عديمة السعرات وبين تراجع أسرع في الذاكرة والقدرات المعرفية بعد متابعة حوالي 13 ألف بالغ على مدى 8 سنوات، بدون ما تثبت هاي الدراسة إنه هاي المواد يعني هي السبب المباشر بالتراجع. أشارت هاي الدراسة التابعة لأكاديمية أمريكية لطب الأعصاب، وأظهرت أن وتيرة التراجع المعرفي لدى المشاركين الأكثر استهلاكاً لهاي المحليات الصناعية كانت أسرع بنسبة 62% مقارنة بمن تناولوا أقل من هاي الكميات. هلأ الباحثون بيقولوا أنه هاي النسبة ما بتعني فقدان 62% من الذاكرة أو القدرة على التفكير، بل هي بتشير لفارق بسرعة انخفاض نتائج الاختبارات المعرفية بين المجموعات، واللي حاليا يعني بيقدروها بما يعادل حوالي 1.6 سنة إضافية من الشيخوخة المعرفية خلال فترة المتابعة. العموم هي صارت بالبرازيل، وبتشمل الدراسة كانت يعني بعض الأنواع، السبع أنواع محلية. يعني أنا بفضل ما أذكرها إلا مثلا يكون عندنا حدا متبع لهذا النوع من الدراسات ويعني يحكي لنا بتفاصيل أوسع، مثلا قديش فعليا بتأثر، قديش فعليا مدى مصداقية هاي الأمور. ولكن فعليا اللي بدنا نقوله في دراسة مشابهة لإلها، بس هي هاي بحثت بتأثير المحتمل للمحليات الصناعية على البكتيريا أو بكتيريا يعني الأمعاء، وعلاقتها بعمليات الأيض والمناعة والتواصل بين الجهاز الهضمي وكمان الدماغ.

0: طيب صباح الخير من جديد، رجعنا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بيأس. كنا عم نقول إنه هل برأيكم بتشوفوا إنه السوشيال ميديا صارت طرف ثالث بالعلاقات الزوجية؟ وإذا كانت فعليا هذا الطرف الثالث، قديش ممكن نستخدمها بطريقة إيجابية؟ هاي واحد. كيف ممكن تأثر على موضوع الثقة والغيرة؟ كل هاي التفاصيل لليوم مع قديش السوشيال ميديا أثرت على الخوارزميات للزواج مع الأستاذ فارس أبو الحسن. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أنغام.
0: صباح الورد.
1: كل السادة المستمعين والمتابعين
0: أهلا
1: وصباح الخير لأحمد، وصباح الخير لهند وين ما هي موجودة.
0: الله يسعد صباحك. كيف أصبحت؟
1: فضل من الله، الحمد لله رب العالمين. وبدي أصبح كمان على العم أبو عامر وإم عامر، بصراحة دول بتابعونا كل حلقة ويعني من المتابعين الجيدين.
0: الله يسعد صباحهم جميعا.
1: الله يسعد وكل المتابعين طبعا.
0: الله يسعد صباحك. اليوم عم نحكي عن أثر السوشيال ميديا على خوارزميات الزواج، وأنا كنت عم بسألهم إنه هل السوشيال ميديا صارت شريك ثالث بالحياة الزوجية؟ هل ممكن إنها تكون كثرة استخدام السوشيال ميديا أثرت على الحوار بين الزوجين؟ هون أنا أقصد وجها لوجه يعني.
1: صحيح.
0: وقديش أثرت على موضوع الغيرة ممكن، الثقة بين الأزواج، الوقت اللي بيمضوه الأزواج أو حتى العيلة يعني الأسرة مع بعضهم. تفضل.
1: الله يسعد صباحك. طبعا أنغام، يعني موضوع الحلقة اليوم هو كان بعد سؤالك الحلقة الماضية الأسبوع الماضي على موضوع السوشيال ميديا، ففتحنا هذا الباب لأنه مهم جدا جدا، خاصة في الوقت الحالي. السوشيال ميديا يعني أصبح جزء أساسي في حياتنا وحيوي، وباخذ مساحة كبيرة من وقتنا ومن اهتمامنا ومن متابعتنا. وطبعا زائد إنه إحنا بنلاحظ قديش أثر على جودة ومتانة واستمرار الحياة الزوجية. في حالات انفصال كتيرة كان سببها السوشيال ميديا ومواقع التواصل والإنترنت وإلى آخره. وقديش طبعا السوشيال ميديا ومواقع التواصل بتأثر على تماسك الأسرة. موضوع في غاية الأهمية
0: طبعا.
1: الصراحة يعني قبل ما نبدأ في الموضوع بدي أسس لفكرة إنه إحنا والله يا أنغام صارت حياتنا بصراحة ما فيها خصوصية، صارت حياتنا يعني أقولك غاب عن حياتنا كتير من الستر، غاب عن حياتنا قدسية الخصوصية. مرات كتير إحنا الخصوصية والعائلية والأشياء اللي بتكون بين الزوجين المفروض تكون يعني في إلها طابع من الكتمان، طابع من السرية، طابع من الخصوصية. مش لازم إنه العالم كلياته يعرف تفاصيل الحياة، وللأسف هذا صار عندنا موجود في كتير من الجوانب. صارت حياتنا مفتوحة على العالم، زائد إنه بالإضافة لكل هيك إحنا فقدنا البراءة في كتير من المواقف، في كتير من المناسبات. صارت السوشيال ميديا بصراحة لما تنين في عندهم مناسبة، زواج، عيد ميلاد، احتفال بسيط في مولود، في إشي، صار هدفنا الاستعراض، إنه نقدم صورة للناس وكأنه إحنا منمثل فيلم. يعني بطل هذيك العفوية بالحياة وبالمناسبات. أعراسنا صارت تمثيل. يعني
0: تمثيل
1: إحنا
0: صحيح.
1: بس إحنا كيف بدي أنا العروس تطلع بمظهر، تنزل بالباراشوت ولا تطلع بطيارة ولا
0: مش زي أيام زمان كان فيها
1: فالبراءة. هو ديري بالك من يوم ما دخل التصوير على الحفلات إحنا فقدنا البراءة في هاي المناسبات. فهمي كيف؟ فهلأ بالنسبة للسوشيال ميديا، طبعا لا شك بأنه السوشيال ميديا سيف ذو حدين.
0: أوكي.
1: وللسوشيال ميديا في له جوانب سلبية وجوانب إيجابية بشكل كامل، يعني في كل نقطة من اللي احنا بنحكي فيها رح نستعرض السلبي ونستعرض الإيجابي. بالبعد النفسي والعاطفي السوشيال ميديا لعبت دور سلبي في إنها صار في عنا تشتت عاطفي، إنه الزوجين ملتيين بالسوشيال ميديا بواقع التواصل الاجتماعي، مشغولين بمتابعة أمور كل واحد فيه مهتم بجانب على السوشيال ميديا، وهذا طبعا بكل تأكيد بيأثر على يعني البعد العاطفي بين الزوجين.
0: ممكن يعمل فتور بين
1: 100%. زائد أنه بصراحة بهذا الجانب النفسي والعاطفي صار في عنا مقارنات. مقارنات منشوف ناس على السوشيال ميديا، يعني مثلا الزوج والله جاب لزوجته هدية، جاب لها شغلة عملة، صار فيهن مقارنات، الزوجة صارت تقارن والزوج صار يقارن. ماشي، اللي بيشوفه على السوشيال ميديا. وإحنا يعني المقارنات إشي من يعني بصراحة سم، سم قاتل للعلاقات الزوجية.
0: طبعاً.
1: والسوشيال ميديا أعطانا
0: بتكون مكتفية، بس بالسوشيال ميديا بتبطل 100%. والعكس
1: صحيح، مع إنه إحنا لازم نعرف شغلة مهمة جداً، إنه اللي إحنا اللي منشوفه على السوشيال ميديا هذا مش واقع. هذا واقع افتراضي. أقول لك يعني أنا متأكد تماماً في كتير ناس، وهاي بتمر معانا، بتكون هي وزوجها داب بيناتهم الخلافات ومش طايقين بعض، بيطلع على السوشيال ميديا هدية وحبيبي إلى آخره، وكأنه ما في شيء إشي. فإحنا بدنا نعرف شغلة، إنه اللي منشوفه إحنا على السوشيال ميديا مش واقع. هذا إشي افتراضي، هذا اللي بيقدمونا إياه على السوشيال ميديا هو أجمل ما لديهم. ماشي، بتجملوا، وممكن يكون في نفاق اجتماعي، وممكن يكون في كل السلبيات في العلاقات منلاقيها.
0: تمام.
1: هلا منلاقي برضو في إيجابيات.

0: راح السوشيال ميديا إلى حد ما، وراح نحكي برضو في في في في أبعاد مختلفة لهذا الموضوع اللي هو موضوع إنه ممكن يتوفر لنا توعية
1: السوشيال ميديا
0: نفسية وأسرية ماشي للزوجين. في معلومات لا شك وفي مواقع موثوقة
1: طبعاً.
0: ومعتبرة بتقدم زي برنامجنا مثلاً اللي إحنا بنقدمه للناس وبيسمعوا، هذا بيقدم محتوى توعوي للمتزوجين أو للمقبلين على الزواج.
1: صح.
0: فهذا إشي للسوشيال ميديا يسجل من الإيجابيات. هلأ في كمان جانب اللي هو الثقة والغيرة. برضو هاي السوشيال ميديا بتأثر على هذا البعد في العلاقة الزوجية. من الناحية السلبية طبعا السوشيال ميديا مرات كتير بيصير فيها غيرة إذا كان في أحد الطرفين بتواصل مع الجنس الآخر، يعني الزوج بتواصل مع مثلا زميلاته في العمل مع إذا هو بسمح لنفسه يكون في عنده صديقات ولا هي نفس الإشي. طبعا هذا أنا ما بدي أحكي، في بعض البيئات وبعض الأوساط الاجتماعية عندهم هذا الأمر عادي، ولكن بكل تأكيد استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل لهذا الهدف والغاية أكيد رح يأثر سلبا على العلاقات الزوجية، خاصة لما يكون في، وهذا منشوفه بصراحة كتير يا أنغام، في مثلا واحد منزل صورة ولا منزل عبارة ولا منزل إشي معين، إذا علق الزوج عليها أو عملها إعجاب هذا بثير يعني الغيرة عنده.
1: طبعا يعني
0: إيش معنى هذه حاطط لها
1: لايك وأنا لا مثلا ولا طبعا،
0: فبتصير هاي الأمور
1: طبعا.
0: وللأسف طبعا في بعض الأشخاص اللي ما عندهم يعني وازع أخلاقي وازع ديني، ممكن تكون السوشيال ميديا مكان لعلاقات غير مشروعة، سواء طبعا مش شرط يكون يعني إشي مباشر، وللأسف في مرات بتطور الإشي لعلاقة مباشرة، ممكن يكون في خيانة عاطفية، مجرد إنه الزوج يعمل علاقة مع واحدة أو الزوجة تعمل لا سمح الله مع واحد على السوشيال ميديا، هذا طبعا من المدمرات. وقديش في بيوت انخربت من وراء هذا الموضوع للأسف الشديد.
1: نعم.
0: حتى لو ما صار في زي ما حكينا لقاء مباشر أو واقعي،
1: بغض النظر اللي هي الفكرة المهم.
0: بالضبط. هلأ من ضمن الإيجابيات إنه ممكن مواقع التواصل تعزز الثقة بين الطرفين، إذا كان الإشي يعني والله أنا مش مخبي عن زوجتي، هي أنا يعني الإشي مفتوح، أنا حتى مثلا لما بدي أعلق لوحدة بعاملة إشي بعلق لها بشكل علمي بشكل متحضر، مش شرط إنه يكون الإشي في أي يعني هدف أو غاية عاطفية. وهذا الإشي ممكن إذا كان في عنا وعي نبني جسر من الثقة. من ضمن الأبعاد لموضوع السوشيال ميديا والتأثيرات بعد التواصل الزوجي بين الطرفين. طبعا السلبيات إنه يعني للأسف صارت الرسائل يعني التواصل عبر المنصات هاي أو عبر السوشيال ميديا، يعني تخيلي هو في مثلا قاعد في غرفة القعدة وهي في غرفة النوم، ببعث لها مسج كيفك شو أخبارك، فبدل ما يكون في لقاء مباشر صار حوارنا ونقاشنا عن طريق، طبعا هذا بضعف يعني العلاقة العاطفية والحوار والتواصل بين الأزواج بشكل معمق. هلأ كمان في عنا إشكالية في هذا الجانب وسلبية مهمة، إنه في عنا سوء الفهم بين الأزواج الصراحة بيزداد، لأنه أنت لما بتقرأ لما بيصير في حوار بين الزوجين عبر السوشيال ميديا بالرسائل النصية، الرسائل النصية لما أنت زي اللي بقرأ ورقة ما فيها روح ما فيها معنى، لغة الجسد نبرة الصوت بتلعب دور بين هذا، يعني ممكن تحكي كلمة أنت مش قاصدة فيها إشي، بس لأنه أنا مش سامع نبرة صوتك أعرف إيش هي، هاي أنت جدية فيها ولا بتمزحي ولا إيش بالضبط، فممكن تعمل مشكلة الرسائل النصية.
1: على فكرة والرسائل النصية مستفزة
0: صحيح،
1: لانه انت عن جد ما بتعرف طب هو بيحكي معي او بتحكي معي برواء ولا بتقتلني يعني،
0: ولا
1: بدها تكون معي هيك هجوميه اندفاع، بتتعامل معي بحديه ولا شو يعني؟
0: صح.
1: هلا ممكن الرسالة على المسج
0: ممكن الرسالة تكون هجوميه بس هي مش قاصده هذا الاشي، لانه لو حكت لي اياها فيس تو فيس
1: يمكن يفهمها،
0: ممكن من نبره الصوت اعرف انه هي لا بتحكيها بشكل

0: الطبيعي. فهذا بيأثر على الإشي. وطبعا في يعني تأثير للأسف الشديد كبير يعني من وهذا بنشوفه احنا دائما قديش في عنا للأسف صور سلبية في نشر الخلافات عبر السوشيال ميديا.
1: طبعا حدث
0: هاي وهاي للأسف. يعني انا بصراحة قبل فترة وقديش بتلاقي في ناس مهتمة وبتتابع يعني زي ما حكينا الحلقة الماضية لما سألتينا عن سؤال الحلقة الماضية انه في متابعين كتير للتفاهة بس قليل جدا ما تلاقي فيه
1: للمحتوى
0: اللي له معنى والهادف بتلاقي يعني قليل. قديش في كان انا تابعت قبل فترة طوشة بين زوج وزوجة قديش كان في متابعين قديش كان في تعليقات. هذا هاي الفضايح للأسف اللي على السوشيال ميديا اول اشي بتأثر يعني خلينا نقول بين الزوجين لما ينتشر إشي على العلن عند الناس بصير أنا صعب أرجع خطوة لورا صعب أصلح لأنه الموضوع انفضح. صحيح. أنا متمشكلة أنا وزوجي لما بدي أركب راسي بدي أعند بدي أكابر لا بديش أصلح. هاي المشاكل كلها عبر السوشيال ميديا بتقلل فرص يعني العودة للخلف أو إنه أنا يكون في مجال للإصلاح. بالعكس الأمور بتزيد سوء والخلاف بيزيد تعمق وتجذر وشرخ أكبر وبتوسع. فهذا هاي من ضمن السلبيات.
1: هنا في صفاء بتقولنا في ناس ما بيعرف يعبر وجه لوجه لهيك بلجأوا للحوار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذا غلط كبير. لازم يتعلموا التواصل وجه لوجه. صح. يعني إذا هي ما بتعرف بدها تتعلم
1: مشكلة.
0: طبعا 100% لأنه مهم جدا التواصل وجه لوجه غير يعني هذا يعني زي بقولوها العينين اللي تحكي.
1: بالزبط بالزبط وبيخفف من حدية المشكلة الصراحة على الرسائل إذا كان في طاشة بدلها قائمة
0: 100%
1: ما بتنهيها
0: وبتزيد البعد
1: والجفة بينهم. صحيح.
0: هلأ من, من, من ضمن الإيجابيات لهذا البعد في التواصل إنه مرات كتير بزيب يعني بسهل موضوع التواصل اليومي بين الأزواج يعني مثلا والله هو بشغله دائما يعني بدها إشي بتبعت
1: له مسج
0: أو هو بده إشي ببعت لها
1: كذا. هاي من إحدى الإجابات كانت
0: 100% هاي من بعض الإيجابيات.
1: بالضبط.
0: زائد إنه والله ممكن يعني رسائل دعم الله يعطيك العافية أنت مثلا بتبعت لزوجها الله يوفقك كذا. هاي العبارات وهاي الأشياء بتعزز العلاقة ولا شك إنها يعني المواقع هاي والتطبيقات بتساعد في هذا الموضوع. زائد إنه مرات كتير الأزواج اللي في انفصال جغرافي خلينا أقول يعني هو في بلده
1: هي وهي ببلد
0: ماشي برضو هذا بيعزز. اليوم صار التواصل صوت وصورة يعني سافر زوجك لمهمة لعمل أو والله إحنا في عنا جزء من شعبنا بيعيش في الداخل مثلا. صح. بيشتغل أو كذا مرات بغيب
1: أسبوع
0: وعشرة أيام. بالضبط. صوت وصورة
1: بصير
0: يشوفها ويطمن عليها وعلى الأولاد وكذا وهي بتطمن عليه بنفس الطريقة. هلأ على البعد الاجتماعي والأسري حكينا عن البعد النفسي حكينا عن بعد الثقة والغيرة حكينا عن بعد التواصل الزوجي. هلأ البعد الاجتماعي والأسري طبعا مرات كتير التواصل عبر السوشيال ميديا خفف وقلل وحد من الزيارات الأسرية.
1: طبعا
0: مزبوط ولا لا؟ انه خلص انا بركن على هالرساله
1: او كذا
0: 100%. واقول لك كمان شغله يعني مع الاحترام هلا في كتير من الناس اليوم حتى على موضوع البطاقات الدعوه صار يبعثوها على السوشيال ميديا وعلى يعني المواقع المختلفه
1: بطلنا زي اول
0: 100%. مع انه سبحان الله هذيك اليوم حضرت هيك مقطع فيديو لا والله الصراحه كانت مش مقطع فيديو كانت عباره نزلها دكتور الله
1: يصبحه
0: بالخير الدكتور سامر صايمة على موقعه على الفيسبوك حكى زمان كان أبوه يبقى قاعد مثلا بده يوزع بطاقة دعوة لمناسبة اجتماعية كان الفرح والسعادة ماشي بتغمره لما يوصل بطاقة دعوة لواحد
1: ولا أنا بقى بنبسط بس توصلنا الكرت
0: 100%
1: بدل ما يبعتونا إياها أو يرنوا علينا هلا صغير يعني عن جد بدي إياك تيجي وقتها.
0: صحيح. مزبوط يعني هاي هذه سيف ذو حد. هلا ممكن أنا أتقبلها من واحد صديق بديش أتعبه بس اللي عليه واجب
1: حلو
0: طبعا يقدمه وهاي
1: من حلو تشد عليه إنه تعال يعني بس هلا على السوشيال ميديا هاي بتنعملش يعني
0: بالضبط
1: ما أنا عزمته
0: صحيح. هلا في بعض من من من ضمن السلبيات اللي هي موضوع نشر تفاصيل الحياة الزوجية أو صور الأطفال طبعا دون موافقة الطرف الآخر. هلا أنا بدي أقول لك شغلة أنغام. هلا في ناس متربية أو عايشة في مجتمع أو في بيئة أو في أسرة البنت مثلا أهلها عادي عندهم أنهم ينشروا مناسباتهم على السوشيال ميديا. الشاب عنده موضوع مشكلة. الخصوصية إشي مقدس قيمة عليا عنده. هدول رح يختلفوا.
1: مش لازم تكون هاي الأمور واضحة بالبداية ولا
0: طبعا لازم يكون في عليها اتفاق
1: بالضبط
0: 100%. فهاي برضو من ضمن الشغلات اللي ممكن تعمل مشاكل وبتأدي لها
1: خلافات. كله بنشر على السوشيال ميديا
0: للأسف. صحيح. التدخلات الخارجية مرات كتير بتزداد يا أنغام بسبب السوشيال ميديا. لما واحدة مثلا تحط عبارة أو تحط شغلة، تخيل التعليقات اللي بتيجيها مثلا سيبك منه كذا، لا أكبها، لا بتلزمكيش. هاي مرات كتير
1: حتى عبارة شو قصده. أيوة. أنا يعني مثلا أو
0: بالضبط. فهذا يعني من ضمن التدخلات الخارجية بتزيد بسبب يعني نشر مواقف أو خلافات أو أشياء أو مشاعر على السوشيال ميديا. من ضمن الإيجابيات في البعد الاجتماعي والأسري تقرب المسافات مع الأهل والأصدقاء. هلأ بالبعد الحميمي طبعا بتأثر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت للأسف، خصوصا مع انتشار المواقع الإباحية. للأسف الشديد هاي بتدمر كتير موضوع العلاقة بين الزوجين. بصير برضو هون في عنا مقارنات سيئة، ويعني للأسف إنه طبعا اللي بحضروه على السوشيال ميديا حسب الدراسات والأبحاث والمختصين في هذا المجال بيعرفوا وبيأكدوا إنه كل اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا في هذا الموضوع هو غير واقعي وغير حقيقي
1: طبعاً.
0: وبيكون يعني مش صح. فللأسف هذا بيرفع سقف التوقعات وبيوصل الطرفين لمرحلة عدم الإشباع العاطفي في العلاقة الزوجية. وهذا طبعا رح يؤدي لفتور ويعني مشاكل بين الأزواج. زائد انه للاسف الشديد يعني في تخيلي انت الزوج او الزوجه في غرفه النوم نايمين جنب بعض، اما الزوج او الزوجه حاملين الجوال ومشغول فيه.
1: هذا كنت عم بقوله انا بالبدايه بس كمان قلت انه هل بتتفقوا انه يكون في اوقات معينه للازواج يمسكوا الموبايل مثلا؟
0: صح. احنا رح نحكي فيها لما نوصل للحل.
1: تمام.
0: يعني احنا بنطرح حلول برضه، احنا بنطرح المشكله وبنطرح حلها، مش ما بدنا نحكي بس في المشاكل. طبعا في حلول لكل هذه الامور. هلا من ضمن الايجابيات لمواقع التواصل فيما يتعلق بالبعد الحميمي بين الازواج، في عندنا طبعا بعض المواقع بتقدم محتوى تثقيفي توعوي لائق مناسب بشكل يعني مرتب للزوجين حتى يزيدوا عندهم الثقافة في هذا الموضوع. لانه للاسف بصراحة احنا في هذا المضمار وفي هذا الجانب في عندنا جهل مدقع في موضوع الثقافة الجنسية على يعني بالمفتشر هيك زي ما بقولوها. وكتير من المشاكل والخلافات واللي بتوصل في المحاكم لقضايا بسبب هذا الجهل وعدم الوعي في هذا الجانب، سواء من الزوج أو من الزوجة.
1: صح.
0: فمرات السوشيال ميديا بيقدم لنا معلومة لائقة مؤدبة محترمة
1: حسب الموقع اللي انت بتتابعه
0: 100%. ويعني وزائد زي ما حكيت انه لازم يكون موقع موثوق. هلأ في موضوع الوقت طبعا السوشيال ميديا الكل بيأكد وبيعرف من واقع التجربة قديش له أثر على الوقت، قديش باكل وقت. انت ممكن تقعدي على تطبيق من هاي التطبيقات ساعات وانت مش عارف في حالك.
1: احنا مش منتبهين،
0: بتضيع نهارك، بتضيع الليلة كاملة وانت فاتحة على السوشيال ميديا. فهذا طبعا الاستخدام المفرط للمواقع التواصل والتطبيقات اللي على السوشيال ميديا راح طبعا بتأدي لكتير من المشاكل، واهمها مسؤوليات الأسرة، المسؤوليات المنزلية. تخيل الزوجة ملتية على السوشيال ميديا وتاركة مهماتها المنزلية، أو أو الزوج منشغل في السوشيال ميديا وسهران للصبح وشغله يفتح الله تاركها على فيض المولى. وطبعا هذا أكيد يعني بيأثر على السهر على مواقع التواصل، بيأثر على المزاج وعلى جودة العلاقة وعلى التواصل وعلى كمان جودة الحياة الزوجية. وفي بكل تأكيد راح يوصلهم لمرحلة الإهمال بالواجبات المتقابلة بين الزوجين. من ضمن الإيجابيات في هذا بموضوع الوقت، يعني إذا إحنا أحسننا استخدامه ووضعنا خطة زمنية ووقت محدد لاستخدامه، بكل تأكيد رح تكون وسيلة ترفيه مشتركة واستراحة نفصل فيها عن همومنا ومشاكل
1: للجميع. على فكرة حلو حد يخصص شيء مثلا
0: وقت
1: ساعة ساعتين،
0: والله كل واحد هو وقته. بس أنا يعني ما بنعطي إحنا حلول أو قوالب جاهزة، لا كل واحد حسب وقته. بس المفروض إنك أنت ما تخل لا تغرق بس في السوشيال ميديا.
1: تعرف ليه؟ أنت من مجرد ما مسكت التليفون وفتحت أول ريلز خلص
0: 100%
1: راحت عليك، يعني راح وقتك كله.
0: والله شوفي
1: ما بتحس.
0: على فكرة في كتير دراسات وأبحاث على موضوع الريلز وعلى موضوع هاي ستوريات القصيرة وعديش التشتت.
1: هاي هي اللي بتاخد اللي وقت
0: اللي بتنقلك. تخيلي من مشاهد دمار في غزة مثلا لمواقف لفيديوهات سياحية في المالديف. تخيلي مثلا يعني بتنقلك من جو
1: لجو.
0: من شعور لشعور. هاي التقلبات وين في دراسات نفسية على هذا الموضوع قديش بيأثر.
1: صحيح.
0: على البعد الاقتصادي طبعا في عنا كمان بيأثر موضوع السوشيال ميديا على البعد الاقتصادي فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني، وقديش في ناس بتصرف فلوس على موضوع مواقع التواصل، سواء الشراء أو ممكن إعلانات ممولة أو إلى آخره. لا إشي يعني بعرفش إذا في ناس ممكن تعمل والله حابة تنزل صورة تعمل إعلان ممول على صورة، بس أنا بتوقع أنه في عنا يعني ثقافة الاستهلاك عبر المواقع مرات بتاخدنا، لأنه إحنا صارت عنا ثقافة الاستهلاك الطاغية حتى في الأمور الغير ضرورية والغير مهمة. المهم أنه أنا أشتري عن طريق السوشيال ميديا.
1: تمام.
0: زائد أنه صار في عنا تقليد للمشاهير في هذا الجانب. بدنا نقلد طبعا. أنا على فكرة راح أحكي في موضوع البلوجرز هدول في موضوع السوشيال ميديا قديش بيأثروا صاروا على جودة العلاقة الزوجية وعلى يعني طبيعتها. البلوجرز هدول والناس المشاهير على السوشيال ميديا هدول موديلز
1: طبعا.
0: هدول دورهم هاي شغلتهم. شغلتهم يروجوا لمنتج. ماشي. لما أنت بتشوفها لو أو أنت بتشوفيها حاطة جنبك شنطة ولا حاطة جنبك جوال، هذا شغلها. هي بدها تسوق لهاي الشنطة أو لهاي اللبسة. عرفت كيف؟
1: مزبوط.
0: فتقليدهم بهذا الموضوع راح يعني بدها تشتري هاي الشنطة زي ما حاملتها فلانة اللي على السوشيال ميديا.
1: ما هي هذا مشكلة السوشيال ميديا كمان.
0: هذا قديش بيأثر على الوضع الاقتصادي للأسرة.
1: ممكن هم يعني مش قدرتها.
0: مش قدرته بالضبط.
1: صح.
0: وطبعا من ضمن الإيجابيات على الموضوع الاقتصادي أنه برضو ممكن أنا أتسوق الأشياء المهمة الضرورية بأسعار مناسبة ممكن يعني يتناسب مع وضع ودخل الأسرة. البعد التربوي وتأثيره على الأبناء طبعا مهم جدا. في عنا كتير للأسف انشغال بالسوشيال ميديا، يعني بصراحة بتكون هي مشغولة بجوالها وبحديثها مع الصاحبات ومع إمها ومع خواتها، وتارك الأولاد وتارك البيت مش عارف شو بقولوها يشقع ينقع
1: قايم قاعد.
0: أيوة قايم قاعد. طبعا في عنا كمان القدوة لما الأولاد يتطلعوا قديش الموضوع التربوي مهم جدا. لما أنت أب ولا أم الأولاد شايفينك طول الوقت أنت فاتح على الجوال وعلى السوشيال ميديا، أكيد رح يقلدوك،
1: رح يصيروا نفسك
0: 100% ورح يقلدوك. قديش رح الإشعاعات والصور المؤثرة رح تأثر على نفسيتهم وعلى تربيتهم وعلى عقلهم. فهذا هو بالنسبة لموضوع الأبعاد تأثير السوشيال ميديا مواقع التواصل على جودة وعلى كفاءة الحياة الزوجية. هلأ توصيات عملية لحمايتنا من السلبيات. احنا حكينا إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات يعني كيف ممكن أنا أستخدم السوشيال ميديا بشكل
1: طب بس شرايك قبل الإيجابيات
0: ندخل بالعلاج؟
1: لا خلينا بس أسمعك الناس شو عم تقول. أوكي. مثلا السوشيال ميديا لها سلبيات وإيجابيات، بينما الشخص اللي بيستخدمه هو اللي بيحدد كيف بيستعمله، فهو ممكن يعني يخدمك ويساعدك إذا كنت واعي ومدرك لهذا الشيء، والعكس صحيح
0: 100%.
1: السوشيال ميديا أحيانا بتصير شريك ثالث غير معلن بالحياة الزوجية إذا أخذت مساحة أكبر من اللازم
0: 100%.
1: وكثرة الاستخدام ممكن تأثر على الحوار، ممكن تأثر بالغيرة، بالثقة، بالوقت المشترك. بس المشكلة مش بالسوشيال ميديا، المشكلة بطريقة استخدامها وحدودها داخل العلاقة
0: 100%.
1: الأحاسيس والمشاعر يعني فقدت، صار في فتور بسبب السوشيال ميديا وكثرة المظاهر الكذابة.
0: صحيح.
1: عندنا كمان من المشاركات صاحب، هو سام صاحب موقع تيك توك، عملوا معاه مقابلة من حوالي 3 شهور، قال إنه إحنا استفدنا من النت وبرامج التيك توك للتطوير التجاري والصناعي يعني وغيره، بس للأسف العرب بيقولنا إنه استخدموه لأمور مخلة ومسخرة وأمور تافهة.
0: صحيح 100%. صحيح. على فكرة بس بدي أضيف يعني بالنسبة للتيك توك، بس هيك إشارة، يعني أنا بتفق مع اللي حكوا التعليقات السابقة، وبضيف للأخ هون إنه موضوع التيك توك قديش خدم القضية الفلسطينية، وقديش يعني كان التيك توك بالذات معرض لل يعني مضايقات، وبالآخر اشتروا الأمريكان لأنه أعطى صورة حقيقية للمأساة الفلسطينية وكان واضح وحكوه سياسيين على أعلى المستويات قديش التيك توك أثر. بس كي ليه؟ لأنه في ناس مهتمة في هذا الجانب.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: كمان الناس هدفها تتفرج وتلهي حالها بمشاكل الناس ويزيدوا الطين بلة من ضحك واستهزاء ومسخرة، وهم مش استفادوا غير الناس مثلا تشمتت فيهم، عملوهم مسخرة قدام العالم من التعليقات السلبية، لأنه اللي بيعلق إما مجهول هوية أو شخص فاقد الأخلاق والدين أصلا يعني. فالسوشيال ميديا ممكن أصبحت مسخرة من بعض الناس. وإذا واحد جاب سيارة بعيد ميلاد زوجته، شوفوني يا ناس، وبعدها شوفوا خراب البيت من حسد وغيرة ونظرة الناس والحكي عليها
0: 100%. صحيح.
1: من ضمن التعليقات اللي عشان موضوع الحلقة.
0: هلأ شوفي، يعني بصراحة موضوع مواقع التواصل الاجتماعي بحد ذاتها زي ما تفضلوا المداخلين، أي إشي أنا والله كل إشي بالحياة بقدر أنا أستخدمه بالإشي الصح وبالإشي الغلط. كل شيء بحياتنا في استخدامات، يعني زي ما حكيت أنا بسؤالك المرة الماضية حكيت عن التلفزيون، تذكر زمان كانوا يقولوا حلال ولا حرام بطريقة الاستخدام. مظبوط ولا لا؟ يعني بس الاستخدام لهذا الإشي بالإشي المعقول بفيد، كل إشي زاد عن حده بنقلب إلى ضده.
1: بالضبط. طبعا
0: إحنا على فكرة الموضوع السوشيال ميديا هي بحد ذاتها مش هي المشكلة، المشكلة إنه بصراحة مرات كتير السوشيال ميديا مواقع التواصل بتكشف نقاط الضعف، بتكشف الخلل عنا، عرفتي كيف؟ وزائد إنها بتزيده.
1: صحيح.
0: إذا إحنا ما انتبهنا لنقاط الضعف هذا والخلل اللي عنا، السوشيال ميديا ممكن ينميه ويكبره، فبدنا نكون واعيين لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: هلأ كيف نعالج هذا الموضوع؟ أول إشي بدنا اتفاق.
1: يلا
0: بدنا نتفق. البند الأول لازم الطرفين الزوج والزوجة يتفقوا. كلام مثلا أنا بستوعبش، الزوج أنا بستوعبش تحكي مع زملائك في العمل عبر مواقع التواصل، شغلك في الشغل، بالبيت ما بدي. وممكن الزوجة تقول له أنا حديث خاص على السوشيال ميديا ما بدي. هذا اتفاق المفروض الطرفين يحترموه، ماشي؟ عشان ما يصيرش مشاكل. إلا إذا الطرفين واعيين وعارفين وشايفين وفي شفافية بيناتهم كبيرة وفي ثقة، هم الأمر يترك لهم. ولكن إذا أنا هذا الإشي بدايقني، الطرف الثاني لازم يحترمه. سواء زوج أو زوجة.
1: تمام.
0: واحد. تنين، لازم يكون في وقت خاص لإلنا نترك فيه الجوالات، زي ما تفضلتي حضرتك قبل شوي، الجوال بالدار بده يكون فيه إله وقت معين. مش لازم طوب اول ما بتفوت على الدار لغايه ما تنام وانت حامل الجوال بالزبط. ما بزبط وانت نفس العمليه، مش بس يجي زوجك قاعدة على الجوال راسك في هالجوال ومش شايفتي برضه ما بزبط، فلازم يكون في وقت مخصص للطرفين. نصيحه ثالثه وإشي مهم جدا، احنا معنيين بالشفافيه بين الزوجين.
1: نعم
0: ماشي. على موضوع التواصل، مواقع التواصل والتطبيقات المختلفه، ولسنا مع التجسس. يعني جواله تطبيش فيه
1: وجوالها
0: طالما انك انت يعني حملت جوال وقابل تحمل جوال، واحدة من تنتين، اما ثقة او عدم ثقة. اذا انت مش وثقان من جوزتك من مرتك روحها
1: بالزبط اريح،
0: لانه هذا الموضوع بيعمل مشاكل كتير.
1: مزبوط.
0: زائد الرجل اللي بيشك في زوجته او ممكن بده يفتح جوالها وكذا، عنده مشكلة في ذاته، انت حاسس بنقص، عالج نفسك.
1: صحيح.
0: اهتم فيها اكتر، اتواصل معاها اكتر. وانا نصيحة بنصح، موضوع التواصل احنا حكينا فيه كتير يا انغام مزبوط،
1: ولا
0: والحوار وقديش مهم انه نتواصل ونحكي والى اخره، لانه زوجتك اذا ما لقيتك تتواصل معك راح تدور على غيرك تحكي معه باختصار.
1: أكيد صح.
0: وانت نفس العملية، اذا مرتك ما اهتمت فيك ودارت بالها عليك، انت راح تدور على غيرها. فديروا بالكم على بعض وتواصلوا مع بعض ولبوا حاجات بعض بكل التفاصيل،
1: بكل هدوء كمان
0: 100%. ومهم جدا جدا انه احنا لازم نفصل زي ما حكينا قبل شوي بين العام والخاص، لازم برضو يكون في اتفاق في امور. انا بالنسبة لي اولادي ما بحب تنزل صورهم على السوشيال ميديا، ما هيك انا. امورنا الخاصه اللي بيني وبينك بديش حدا يعرف فيها، حر هو، بدك تحترميه. وانت كمان نفس الاشي، زوجتك اذا ما بتحب موضوع معين انت تحكي فيه او تنزله او صورتها مثلا، بتقول لك انت عندك عادي تنزل صوره مرتك، بتقول لك لا انا مش عادي بديش تنزل صورتي، بدك تحترم هذا الاشي. فبدنا نفرق بين الاشي اللي ممكن انا انشره للعام يطلعوا عليه الكل وبين الإشي الخاص اللي المفروض يضله داخلي.
1: نعم.
0: وطبعا مش غلط يكون في بعض البرامج أو يعني يكون في إشي نشاط مشترك على السوشيال ميديا بين الطرفين، بيعزز العلاقة
1: طبعا،
0: في مشاركة هوايات ممكن تكون يعني لها علاقة بالسوشيال ميديا وتكون مشتركة. يعني عادي إذا أنتم متفقين. هلأ والله إذا موضوع المواقع التواصل تكررت فيه الخلافات والمشاكل بين الزوجين وما قدروا يلاقوا لحل، النصيحة إنهم يلجأوا لأخصائي حتى يساعدهم.
1: مش غلط، بالعكس
0: أبدا،
1: انقاذ للعلاقة.
0: لأنه مش معقول إنه إحنا نهدم بيت ونهدم أسرة عشان موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي زي ما انت حكيت الحلقة الماضية أو الأسبوع الماضي، هي أصبحت وسيلة لهدم التواصل الاجتماعي مش للتواصل الاجتماعي، فهذا مهم جدا. هلأ في موضوعين صغار هيك بدنا نحكي فيهم، موضوع التأثيرات المشاهير والبلوجرز على موضوع
1: السوشيال والعلاقات الزوجية.
0: والعلاقات الزوجية، وكمان في عنا مشكلة في التشخيص الخاطئ كتير من خلينا نبدأ في المشاهير مش عارف يقولهم اسم تاني، هم غير البلوجرز بسموهم اشي تاني.
1: تسألني انا؟
0: ايوه الانفلونسر. ايوه
1: انا ما إلي علاقة بالسوشيال ميديا، يعني انا انسان هيك شوي مش يعني منعزل نوعا ما.
0: انا اليومين بحاول اتذكرها. ايوه المؤثرين. هلأ تأثير البلوجرز أو المشاهير أو الفلونسر زي ما حكى أحمد،
1: اللي هم
0: هدول يا سيدي، أول إشي طبعا هم بيقدموا حياة مثالية على السوشيال ميديا.
1: أيوة.
0: مزبوط. طبعا هذا بيأثر على الرضا الزواجي زي ما حكينا قبل شوية، هي بتلبس أغلى لبس وبتحمل أغلى شنطة وبتسوق أغلى سيارة. ماشي. طيب هاي هي القدوة
1: أكيد.
0: أو مثلا بتعمل عرس في في في أفخم مكان وبكلفها أعلى الأثمان
1: أشياء
0: بديش أحكي، لأنه أنا للأسف شفت يعني أنا فيديوهات جديدة لحدا. بدي أقول شغلة، هدول مش قدوات، هدول مش أمثلة يقتدى فيها ولا أمثلة يعني المفروض الناس تعمل زيها، ماشي؟ بالعكس تماما. على فكرة أقول لك شغلة أنغام، مش عارف أنا سبحان الله، رب العالمين وصانا والرسول وصانا باليسر، مظبوط، وصانا بعدم التبذير ونكون إحنا مقتصدين، مش بخلة، مدبرين، ماشي. في أشياء كتير إحنا ممكن بهاي الفلوس اللي منبذرها نعملها، مش شرط إنه يعني نكب كل مصارينا في حفلة الزواج، زي ما إحنا طبعا من أول حلقة وإحنا بنحكي في هذا الموضوع.
1: أيوة.
0: طبعا هدول المشاهير بيقدموا كتير صور عن السفر، عن الهدايا الفاخرة، عن دائما هم يعني حياتهم اللي بتطلع عليها بقول لك بس ضحك، بكشروه سبحان الله أبدا نهائيا، مع إنه في كتير من الناس اللي بيعرفوا من هدول المشاهير على أرض الواقع بقول لك فيش أصعب من حياتهم، فيش أصعب يعني من من من من مزاجهم في التعامل في العلاقات. طبعا زائد إنه بكل تأكيد يعني المثالية الجسدية، يعني مرات كتير البنت بتشوف لك واحد من هدول المشاهير جسم وعضلات وشخصية تنغر فيه، طبعا هذا إشي أكيد جدا ممكن يكون أول إشي غير واقعي، ممكن يكون هذا الإشي نتيجة فلاتر، ممكن يكون نتيجة هرمونات، بعرفش إيش اللي ممكن يعملوه في حالهم حتى إنهم يبينوا بهاي الصورة، وبنفس الوقت ممكن يكونوا أصلا هم عايشين في أزمة مالية بس ما بيحكوا فيها. كل هاي اللقطات المصطنعة ممكن توصل كتير من الناس ضعاف النفوس لمرحلة الاكتئاب.
1: نعم.
0: إذا أنت بتغوص بهذا العالم وأنت يعني هدول الناس بيوصلوك لمرحلة إنك أنت عايش مقارنة بهاي الحياة اللي هم عايشينها، أنت بؤس يعني حياتك.
1: أكيد طبعاً.
0: فاللي مش واعي ممكن يأثر على نفسه. طبعاً. صدقيني ممكن في ناس تكون يعني عندها إشي اسمه الاكتئاب المقارن، يعني بمقارنته بالناس وبحياته.
1: أكيد طبعاً هذا إشي كتير متعب.
0: وطبعاً هذا الأثر السلبي لهذا الموضوع إنه الزوج دائماً مقصر. والزوجة طبعا مش بالشكل المطلوب زي ما هو طبعا شايف. هلأ من ضمن السلبيات لهدول المشاهير ترسيخ ثقافة الأنا والفردانية، بعيد على موضوع الأسرة والمجموع والشراكة، لأنه أنا دائما يعني تتنازليش عن سعادتك، أنت بتستحقي أحسن.
1: أيوة.
0: هاي النصائح اللي للأسف اللي بتخرب البيوت. زائد
1: بس نعملهم سريعا عشان الوقت عم بداهمنا تقريبا
0: 100%. التطبيق فكرة الطلاق كحل عصري ومتحضر، صار الطلاق عندنا سهل نتيجة انه احنا منشوف هدول المشاهير الموضوع عندهم كتير سهل يعني وعادي، وبيحتفلوا يعني في موضوع الطلاق،
1: حفلات الطلاق.
0: فهذا هو طبعا. انا على فكرة يعني بصراحة عملت فيديو على موضوع الاحتفال بالطلاق هذا تحديدا قديش هو مؤذي، وانا الصراحة يعني طالبت بشكل واضح وصريح انه يكون في مادة قانونية تجرم وتعاقب من يحتفل بالطلاق. تماما الاحتفال بالطلاق كمن يحتفل بالهزيمة او بالفشل. فهذا لا يجوز. وقديش بيأثر سلبا طبعا على المجتمع وعلى الوعي المجتمعي. زائد انه احنا عنا البلوجرز هدول بيكسروا هيبة الخصوص الزوجية. تخيلي انت زوج بتباهى يطلع زوجته تستعرض امام الناس على السوشيال ميديا، هذا شو بترك عند الناس في وعيهم؟
1: اكيد طبعا
0: انه هذا الاشي عادي، هاي وبطلع هاي عادي يعني، وفي
1: شو المشكلة؟
0: 100%
1: بالضبط.
0: وعلى فكرة انغام احنا ممكن نوقف عند هذا الحد.
1: أوكي.
0: لانه في عندي موضوع انا التشخيص الخاطئ اللي بنشوفه على السوشيال ميديا موضوع لحاله، بس ممكن نشير له هيك في حلقة قادمة
1: ان شاء الله.
0: بس انا بدي اقول شغلة على السوشيال ميديا خطيرة جدا جدا جدا يا انغام،
1: انه
0: السوشيال ميديا للي ما عنده وعي حقيقي وعنده مرجعية واضحة ومتينة وقوية وصلبة بضيع.
1: مدمرة.
0: تعرفي ليه؟ تخيلي انت تحضري 10 فيديوهات أو 10 ريلز ماشي في معلومة غلط. معلومة غلط بديش أقول إيش هي المعلومة، نصيحة ولا شغلة ولا أقول لك الاحتفال بالطلاق. تشوفي 10 بيحتفلوا بالطلاق، رح يتولد عندك شعور يقيني نفسي من حيث دريتي أو لم تدري بأنه الاحتفال بالطلاق هذا إشي عادي. تخيلي أي معلومة غلط تتكرر بتيجي من أكثر من مصدر، هذا بيحكي في المعلومة هاي وهذا بيحكي المعلومة هاي وهذا بيحكي المعلومة هاي. يعني قصة مثلا كول نوتيلا مثلا، يعني بديش أحكي النظام تبعهم، كول نوتيلا أو هذا مش ما بيضرش بالسكري مثلا. تخيلي تسمعي هذا هاي المعلومة من 10 من 20 واحد
1: خلاص باكل نوتيلا وأنا مرتاحة
0: 100%. فعشان هيك السوشيال ميديا موضوع خطير. أنا لما بيكون في عندي مرجعية واضحة، أنا بالنسبة لي مرجعية القرآن، أي إشي بدي أسمعه أو بدي أقرأه أو بدي أشوفه بدي أوازنه بالقرآن، صح أم خطأ، وطبعا زائد بالناس المختصين
1: أكيد طبعا،
0: وزي ما حكيت أنا بالناس الثقة اللي ممكن يعطوني رأي صحيح وواضح ومفيد. هذا هو بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا يا ست أنغام، وبارك الله فيك.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ فارس. لهون إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأمريكي.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة لليوم 311 على التوالي، في ظل استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل. أصيب 33 فلسطينياً اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي الرأس وبيت عنون شرقي مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً بينهم أحد المصابين. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر وصباح اليوم اقتحامات ومداهمات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات ومواجهات واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أمر إخلاء يستهدف منزلاً وأجزاء من منزلين آخرين في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في حركة حماس. يتوجه نحو 150 ألف منتسب إلى حزب الليكود يوم غد الاثنين لاختيار قائمة الحزب للكنيسة المقبل، وسط تقديرات بإقصاء نحو نصف الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين في انتخابات قد تحدد توجه الحزب وهوية الحزب أيضا بعد نتنياهو. شهد جنوب لبنان فجر اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا بعد إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في حدث أمني بمنطقة جبل علي الطاهر، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي شن بعد ذلك سلسلة غارات وقصف مكثف على المنطقة. تدخل المهلة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أيامها الأخيرة، وسط جمود في المفاوضات على أن تنتهي رسميا الاثنين دون تقدم بشأن البرنامج النووي والعقوبات ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق 17 سالك، البذان سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، وبيت فوريك أيضا سالك، كذلك سرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي والصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تحدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر الهدى

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني،
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا ابني كنت بقى بكتب
1: لك حاجات والله. مفيش وقت اتاخر. عارف

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أجرى وفد زياري بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم جولة تفقدية في بلدة قسرة للاطلاع على احتياجاتها من المشاريع التطويرية والخدماتية، خاصة في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الاحتياجات. في ظل تصاعد الهجمات الاستيطانية الإرهابية على البلدة والقرى المحيطة بها، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالحة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المعابر وإدخال البضائع تزيد من حدة الأزمة الإنسانية، وشدد على أن الاحتياجات الفعلية تتطلب دخول نحو 627 شاحنة يومياً، فيما لا تدخل سوى قرابة 250 شاحنة وأكثر من 60% منها مخصص للشركات وليس للمؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية. قالت مصادر محلية اليوم إن جيش الاحتلال جلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستعمرة كديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لافتتاحها.
3: أصيب 33 فلسطينيا اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي الرأس وبيت عنون شرق مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا بينهم أحد المصابين. يتوجه نحو 150 ألف منتسب إلى حزب الليكود يوم غد الاثنين لاختيار قائمة حزب للكنيسة المقبل، وسط تقديرات بإقصاء نحو نصف الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين في انتخابات قد تحدد توجه الحزب وهوية الحزب بعد نتنياهو. تدخل المهلة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أيامها الأخيرة وسط جمود في المفاوضات على أن تنتهي رسميا يوم الاثنين دون تقدم بشأن البرنامج النووي والعقوبات ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. الآن نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، 17 والبادان وبيت فوريك، هذه الطرق سالكة. دير شرف تفتيش عشوائي، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اسمه ركز راديو حياة 100.8.
1: يتعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مساء الخير مستمعينا، معكم رنيم قدومي ورح أكون معكم الدقايق الجاية لحتى أحكي معكم كم شغلة بتخص يومنا. بتمنى إنه هاليوم يكون منيح معكم وتكونوا مبسوطين وفيكم كل الطاقة الإيجابية. درجة الحرارة لليوم في نابلس هي 32 درجة مئوية مع الطقس حار ومشمس، وبينخفض ليلا ل 22 درجة مئوية. وزي ما حكينا بهذا الجو الحار، كتروا من شرب السوائل بانتظام وما تستنوا لحتى تحسوا بالعطش. ابعدوا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا بوقت الذروة بين الساعة 11 صباحا والرابعة عصرا، واستخدموا واقي شمس وحاولوا انكم تلبسوا الطواقي.

0: كل الطرق والحواجز عندكم سرة سالك السبعتاش سالك عورتة سالك المربعة سالك حوارة سالك دير شرف سالك لكن يوجد تفتيش عشوائي. بالنسبة لأسعار العملات لليوم عنا الدينار الأردني 4 شواكل و17 أجورة، الدولار 2 شاكل و99 أجورة، اليورو 3 شاكل و42 أجورة. شكراً أعزائي المستمعين، لقاءنا كان بسيط وخفيف وظريف، رح أرجع لكم إن شاء الله بنفس هالحكيات بوقت تاني. إلى اللقاء. يلا وسمعنا
1: You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.
2: لن في حاجاتك كل اللي فاتك في فرصة جنبك ومش بعيد في دنيا جاية تفتح يديها فيها اللي يمكن بقى ممكن أكيد. يلا
3: انا جبت معايا نظاره بيحكولي على المنظر من فوق
4: وانا جايب كل كتابتي وحكاوي الناس الذوق.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع
0: حياة هواها نابلسي

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي والصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 16 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 32 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. قلق متصاعد بين أهالي بلدة قسرة جنوب شرق مدينة نابلس من فرض المستوطنين سيطرتهم على البلدة. جيش الاحتلال يجلب بيوتا متنقلة إلى مستعمرة كديم شرق جنين تمهيدا لإعادة افتتاحها. جمود المفاوضات يرافق اقتراب انتهاء التفاهم الأمريكي الإيراني. وننتقل الآن لنتابع آخر التطورات الميدانية. ونبدأ مع رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالحة، والذي يقول إن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والمعابر وإدخال البضائع تفاقم من حدة الأزمة الإنسانية، خاصة على خلال لقاء صحفي. قال محمد صالحة أن الاحتياجات الفعلية لسكان قطاع غزة تتطلب دخول أكثر من 627 شاحنة يوميا، فيما لا تدخل إلا 250 شاحنة. هذا إن دخلت أكثر من 60% من هذه الشاحنات هي مخصصة للشركات وليس للمؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية. وفيما يتعلق بتقديم الجهود لتوفير مراكز الإيواء والمستلزمات مواجهة ارتفاع درجات الحرارة للنازحين في القطاع، لا تزال تواجه تراجعا كبيرا، مشيرا خلال لقاء صحفي له محمد صالح رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أن الخيمة الواحدة تأوي أحيانا 7 أو 8 أفراد من العائلة الواحدة. هذا يزيد من معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة، ونتحدث عن ضيق المساحة أصلا. ونشير إلى أن أكثر من 95% من مواطني قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، في حين لا تتجاوز الكميات أكثر من 40%. إذن قصف ونسف واعتقالات في قطاع غزة رغم التهدئة. تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع توسع نطاق القصف والاعتقالات وعمليات تدمير المباني، بما يزيد الضغوط على السكان ويعمق الأزمة الإنسانية. هذا اليوم المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة. وبالتالي المصادر الصحفية أفادت بتحليق منخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية تحديدا في أجواء غربي خان يونس، أي جنوب القطاع. كذلك هذا اليوم اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، والتي أيضا تشهد عمليات نصف للمنازل والمبانٍ السكنية المتبقية. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة مع استمرار استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

إذن نتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل وأخطر 3 منازل أخرى في سلوان. نتحدث عن السياسات إجراءات الهدم وإخلاء المنازل الفلسطينية في سلوان وسط تهديد عشرات العائلات بفقدان مساكنها في وقت طبعا تتصاعد فيه أوامر الهدم بحق المنشآت الفلسطينية في الضفة. إذن اليوم الاحتلال الإسرائيلي أجبر مواطنا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك على هدم منزله ذاتيا، فيما أصدرت أيضا سلطات الاحتلال أوامر بإخلاء منزل وأجزاء من منزلين آخرين في إطار إجراءات تهدد عشرات الفلسطينيين بفقدان مساكنهم.

0: إذن نتحدث عن المصادر المحلية التي أفادت اليوم أن جيش الاحتلال جلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستعمرة كديم المقاومة شرق مدينة جنين. هذه المستعمرة أيضا مطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. المصادر المحلية أفادت أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في هذه المستوطنة وسط توقعات بأن تتم يوم الأربعاء المقبل 19 من آب فعليا الجاري. وكانت هذه المستعمرات مرة أخرى قد أخليت منذ عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب إلى جانب عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية. هذا يأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية في محافظة جنين، وأيضا هذا شامل للتوسع الاستعماري، إغلاق الطرق، الاعتداءات التي ينفذها المستوطنين وفرض قيود على حركة المواطنين والوصول إلى أراضيهم الزراعية. هذا اليوم أيضا مستمعينا الكرام كان وفد وزاري قد زار بلدة قصرة فعليا واطلع على احتياجات البلدة من المشاريع التطويرية من جهة، المشاريع الخدماتية من جهة. يأتي ذلك في تعزيز سياسة تعزيز الصمود بشكل عام. هذا الوفد كان قد اطلع على احتياجات البلدة سواء فيما يتعلق بقطاعات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها. ورئيس بلدية قصرة عبد العظيم قال أن عبد العظيم وادي أكد على صمود وثبات الأهالي المحاصرين في جبل رأس العين وصمود أهالي قصرة عامة وإصرارهم على التحدي والوقوف في وجه المخططات الاستيطانية. وكنا قد تحدثنا عن قلق متصاعد بين أهالي بلدة قصرة جنوب الشرق نابلس من قيام المستوطنين بفرض سيطرتهم على قصرة بدعم من قوات الاحتلال، وذلك بعد طبعا محاصرة المنازل، تحويل البعض منها إلى ثكنات عسكرية. الآن ينضم لنا الزميل عبدالله البحش ليطلعنا على كافة وآخر التطورات الميدانية في بلدة قصرة. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لك يا أحلام ولي أستاذ المستمعين.
0: أهلا وسهلا زميل عبدالله. إذن يعني آخر التطورات الميدانية في بلدة قصرة فعليا، وخاصة يعني فيما يتعلق أيضا على الهامش في زيارة الوفد الوزاري للبلدة والاطلاع على احتياجات المواطنين، تفضل.
1: يعني بالفعل أنغام، إذا ما بدأنا من آخر الأحداث، حيث نتواجد الآن على أو مقابل البيت الذي أو البيوت الثلاثة الذي يحاصرها المستوطنون الإسرائيليون منذ 8 أيام، لا دخول لا خروج من وإلى هذه البيوت، لا وصول للطعام، لا وصول للمياه، وحتى شبكة الكهرباء تم قطعها في الأيام الأخيرة. هذا قبل لحظات أو قبل ساعة من الآن حافلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط هذه البيوت المحاصرة، وكان هناك تبديل للكتيبة التي تتواجد في محيط هذا البيت، وهي كتيبة 51 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم استبدالها بعدما حدث يوم أمس عندما قام مجموعة من المستوطنون الإسرائيليون بمهاجمة طاقم بلدية قصرة الذي حاول إصلاح خط المياه والكهرباء، وتم مهاجمتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين دون أي حراك من هذه الكتيبة التي تعرف برقم أو في كتيبة رقم 51. فصدر قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي باستبدال هذه الكتيبة بكتيبة جديدة في محيط المنازل المحاصر، وهي كتيبة الاستطلاع. يعني رغم كل ما حشده جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية وادعى أن هذه الكتائب وهذه الوحدات والتعزيزات العسكرية هي لطرد المستوطنين الإسرائيليين من محيط هذا المنزل، لكن هنا على أرض الواقع نرى شيئا مغايرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم الموقع واقتحم مزيدا من البيوت والسوطنة بداية الداخلية، يعني صرنا أو بدنا نتحدث عن حصار من المستوطنين وسيطرتهم على المنازل بالإضافة إلى سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي والكتائب الذي دفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محيط هذه المنازل تحت حجة حماية الفلسطينيين. ولكن الواقع يكشف عكس ذلك، أن هذه الوحدات هي لتعزيز وجود المستوطنين الإسرائيليين في داخل هذه المنازل. الحدث الأبرز ما حدث يوم أمس عندما تقدمت طواقم بلدية قصرى لإصلاح خط المياه والكهرباء وتم مهاجمتهم من قبل المستوطنون الإسرائيليون، وتم محاصرة 3 منهم داخل هذه البيوت المحاصرة، واعتدي عليهم من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتدى عليهم بالضرب المبرح ومصادرة هاتف أحد موظفين بلدية قصرى قبل أن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراحهم، وكانوا في حالة صحية صعبة نوعا ما نتيجة هذه الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمور هنا في بلدة قصرى لازم متوترة، يعني دوريات راجلة، دوريات متحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول ساعات الليل والنهار تتجول في بلدة قصرى وشوارعها، وخاصة الطريق الواصل إلى منطقة جبل رأس العين الذي يسيطر عليه المستوطنون الإسرائيليون ويحاصرون 3 بيوت في هذه المنطقة أو في هذا الموقع. يعني حسب محللون ومراقبون أنغام يقولون أن الاحتلال أو المستوطنون الإسرائيليون نجحوا قبل أقل من أسبوعين بهذا النموذج في السيطرة على بيت عائلة الطباسي في جالوت، وهنا في قصرى أطلقت هنا المؤسسات والفعاليات بلدية قصرى ناقوس الخطر، يعني يقولون أن إذا ما نجح هذا النموذج من الاستيطان ربما يتم اعتماد قبل المستوطنون الإسرائيليون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وسيما نتحدث أن هذه المنطقة التي يحاصر فيها المواطنون هي منطقة حسب تصنيفات أوسلو، ولكن على أرض الواقع هناك يعني لا يتم احترام أي تصنيفات سواء كان ألف أو باء أو جيم. المستوطنون الإسرائيليون ينفذون اعتداءاتهم في كل مكان وفي كل زمان، وكل ذلك يحدث على مرأة ومسمع من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبحت شغلته الوحيدة فقط هو المراقبة للمستوطنين، وفي حال تعرضهم أو تقام الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم يكونوا عرضة للاعتداء وحتى إطلاق النار والقتل الميداني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في كثير من المناطق والمواقع. في سياسة واضحة للحضور الاستيطاني في الضفة الغربية. وأخيرا يعني حسب تقرير من أوتشا أن هناك تصاعد واضح في اعتداءات المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية، ولكن تركزت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة في منطقة نابلس ورام الله التي نالت النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات من قبل المستوطنون الإسرائيليون. خلال الشهر الحالي على الأقل انطلقت من أعمال الاعتداءات في بلدة بيت فوريك، من ثم وصولا إلى بلدة تل جنوب نابلس، هكذا جنوب الشرق من مدينة نابلس بلدة كسرى والقرى والبلدات المحيطة فيها.
0: طب بس يعني نقطة أخيرة زميل عبد الله، إذن منذ 9 أيام يعني المحاصرين في بلدة خسرة صعب الخروج من المنزل، لحد الآن المحاولات ما نجحت لإدخال مثلا المساعدات أو إدخال مواد تمونية للمواطنين، صحيح؟
1: صحيح، نقطة مهمة يعني ربما غفلنا عن ذكرها. اليوم في ساعات الصباح كان هناك وفد من الأمم المتحدة وبالتحديد من اليونسف، كان هناك مركبتان تابعتان لليونسف ورفقة تهريج مياه وصلوا إلى محيط المنزل، وتمكنت هذه السيارتين التابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى داخل البيوت أو أحد البيوت المحاصرة، وقاموا بتوفير المياه أو يعني كميات قليلة من المياه والطعام والدواء للعائلة المحاصرة. لكن فوجئ الجميع هنا أن الحائط أو الشاحنة التي تحمل تهريج المياه رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي أو لم يسمح لها بالدخول إلى داخل البيت المحاصر، وأجبرهم إلى العودة من حيث النقطة الأقرب الذي وصلوا إليها هو محيط هذا المنزل، يعني دخلت المواد الثمينية الأولية والبسيطة، ولكن صهريج المياه الكبير لم يسمح له بإفراغ حمولته في الخزانات الخاصة بهذه المنازل.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل عبدالله البحش، أهلا وسهلا، أسعدت مساء، أهلا وسهلا.

0: في هذا الصدد وفيما يتعلق بزيارة وفد من منظمة اليونيسف إلى بلدة قصرى هذا اليوم تحديدا، الآن دعونا نستمع للمتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسف الأستاذ كاظم أبو خلف وتعليق اليونيسف على هذه الزيارة والمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوفد.
1: بإمكاني أن أؤكد أنه وصل بالفعل فريق من اليونيسف إلى العائلات الثلاث في قرية قصرى شمال الضفة الغربية، وقدمنا لهم بعض المساعدات الأولية تشمل مساعدات في مجال الإسعاف الأولي، بعض الأطعمة وأطعمة خاصة بالأطفال، بعض زجاجات المياه، وكذلك بعض مواد التنظيف وغيرها من المواد، مواد الإغاثة، الشاحنة اللي المفروض أنه عليها صهريج من الماء مياه الشرب لم يسمح لها بالدخول إلى المنطقة، وقيل أنه ستعود المياه أصلا، يعني قيل لنا أنه لا يسمح لهذه الشاحنة بالدخول لأنه ستعود المياه إلى القرية قريبا. الوضع الحقيقة للعائلات، وبالمناسبة منهم طفلين، هذا وضع غير مقبول لا في قصرى ولا في غير قصرى في الضفة الغربية، وهناك يجب أن يكون مساءلة وكذلك محاسبة. مهم جدا أن تستطيع المؤسسات الإنسانية الوصول بالفعل بالمساعدة إلى من يحتاج إليها، ولكن ليس هذا هو الحل الجذري، وغير مقبول وغير معقول أنه في كل مرة بيصير فيها حادث من هذا النوع يتم اللجوء إلى المؤسسات الإنسانية وكأنه هذا هو الحل السحري. الحل الوحيد المقبول هو أن هذه الممارسات تتوقف تماما في قصرى وفي غير قصرى، والأولوية يجب أن تعطى لحماية العائلات والحفاظ على سلامتها، وكما ذلك الحفاظ على حقها بالوصول إلى أي نوع من أنواع المساعدات دون أن تكون محصورة ومحاصرة في بيوتها نفسها، هذا غير مقبول على الإطلاق.
0: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن إلغاء وتأجيل عمليات اعتقال لفلسطينيين يقومون بوصفهم بالمشتبه بهم في الضفة، بعدما اضطر الجيش إلى تحويل جزء من قواته للتعامل مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وخاصة في محافظة نابلس وتحديدا بلدة قصرى. هذا يأتي بوقت تتواصل فيه عصابات المستوطنين حصار بلدة قصرى لليوم التاسع على التوالي، وسط امتناع جيش الاحتلال عن إخلائها أو وضع حد لهذه الاعتداءات. الآن إلى ملف آخر، ونتحدث عن ما جرى مع الزميل الصحفي محمد عرب. ممثلا نبدأ مع هذا الخبر الذي يتحدث عن ممثل بالجيش الإسرائيلي والشباك يدعيان أن وجود الصحفي محمد عرب في غزة يهدد أمن إسرائيل. جاء ذلك خلال جلسة الاستئناف التي قدمها المحامي خالد محاجنة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية هذا اليوم. وأيضا المحامي خالد محاجنة فعليا أفاد بأن الصحفي محمد عرب هو لم ينظر إلى نفسه في المرآة منذ عامين، والاحتلال الإسرائيلي يتعمد فصل الإنسان عن نفسه، ولم يرى محمد عرب ملامحه طيلة يعني هذه الفترة، نتحدث عن قرابة السنتين، وهو متواجد فعليا بأسوأ سجون للاحتلال الإسرائيلي، وفعليا كلنا ننتظر قرار منصف من المحكمة العليا الإسرائيلية رغم عدم ثقة أو ثقتنا بها، سواء بقضية الصحفي محمد عرب وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين. دعونا نسمع إلى هذا اللقاء.

0: طموح لدى محمد أن يرى نفسه بالمرآة، وبالفعل قدم التماس من أجل الحصول على هذا الحق الأساسي، ولكن
1: هو لم يرى نفسه في المرآة منذ اعتقل حتى الأسابيع الأخيرة،
0: حتى منذ أكثر من عامين لم يرى محمد شكله في المرآة، فأصبح طموح الأسير الفلسطيني داخل المعتقلات أن يرى نفسه، وبالفعل تقدمنا بالتماس المحكمة المركزية من أجل الحصول على هذا الحق، وأجبرت مصحة السجون على إعطاء محمد مرآة، واليوم تأكدت من الموضوع أنه رأى نفسه وكان سعيد بهذا الأمر، هذا الأمر البسيط الذي يفرح الإنسان أن يرى وجهه وملامحه المخفية عنه منذ أكثر من عامين. فعمليا تتعمد إسرائيل أن تقوم بفصل حتى الإنسان عن نفسه وعن ملامحه وشكله، ولكن الحال صعب داخل السجون الإسرائيلية. يعني الرسائل للأسرى هو إنقاذهم، على العالم أن ينتفض مرة واحدة وأن لا يبقى في هذه الغيبوبة لإنقاذ الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعذبون وينكل بهم وتمارس بحقهم كل أساليب التعذيب والتنكيل.
1: تفاصيل قاتلة خالد. خالد، لدي سؤال بشكل عام. الأسبوع الماضي وصلت قضية الدكتور حسام أبو صفية مدير مشفى كمال عدوان إلى المحكمة العليا، واليوم وصلت قضية الزميل محمد عرب الزميل الصحفي. حتى الآن على الرغم من وجود آلاف المعتقلين من قطاع غزة، فقط قضيتان وصلتا إلى المحكمة العليا. لماذا؟ ماذا عن قضايا باقي الأسرى الغزيين في السجون الإسرائيلية؟
0: يعني للأسف هناك على الرغم من وجود الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الغزيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، ولكن هذا الموضوع بحاجة لمتابعة الجهات الحقوقية الفلسطينية والعربية من أجل متابعة أهالي غزة معتقلي غزة بشكل يعني كامل، على الرغم من عدم التعويل على هذه المحكمة. هذه المحكمة نفسها التي أبقت الدكتور حسام أبو صفية رهن الاعتقال، ولكن علينا أن نواجه. نحن طبعا الحصن الوحيد لهؤلاء الأسرى، نحن عمليا حلقة الوصل الوحيدة أمام العالم الخارجي، وعلى يعني الجميع أن يتكاتف، المحامين الفلسطينيين، المؤسسات الحقوقية العربية والفلسطينية، أن تفعل كل ما تشاء من أجل رفع الأصوات الأسرى الغزيين من قطاع غزة داخل هذه المحاكم.
1: كم عدد الأسرى الغزيين؟
0: لا إحصاءات واضحة. إسرائيل تخفي منذ 7 أكتوبر عام 2023 الأعداد الحقيقية للأسرى. لا نعرف من هم الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، من الأسرى الموجودون المخفيون الذين لاقوا حتفهم، ولكن الأعداد هائلة، الأعداد بالآلاف ما زالوا هناك. إسرائيل هناك أسرى أيضا تعتبرهم إسرائيل محدات النخبة والمقاتلين، هؤلاء معتقلون تحت الأرض في أصعب السجون الإسرائيلية، لا معلومات عن هؤلاء الأسرى، لا معلومات من هو على قيد الحياة، من لاقى حتفه داخل السجون.
2: إذن المحكمة العليا الإسرائيلية تعقد أو في هذه الأثناء عقدت جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به محامي الدفاع عن الصحفي الفلسطيني المعتقل محمد عرب والمعتقل تحت قانون المقاتلين الغير الشرعيين. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو تعريف المقاتل الغير شرعي بالنسبة لإسرائيل؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: بالفعل، ويفترض أن تبدأ جلسة المحكمة خلال الدقائق القليلة المقبلة. الزميل محمد عرب معتقل منذ نحو عامين، وحتى الآن كانت دائما السلطات الأمنية الإسرائيلية تدخل إلى جلسات المحكمة تعرض وثائق على القضاة فقط، تدعي أنها معلومات سرية، وفورا تمدد المحكمة المركزية في بئر السبع تمديد اعتقال الزميل محمد عرب دون أن يتم الكشف عن أي من هذه التفاصيل التي كانت توردها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أحيانا الجيش الإسرائيلي، أحيانا الشباك الإسرائيلي. هذه المرة للمرة الأولى يتقدم المحامي خالد محاجني بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بمعنى أن المحكمة المركزية في بئر السبع دائما ما كانت تتعاون وتنصاع لإملاءات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتمدد اعتقال الزميل محمد عرب. هذه المرة تم التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية على أمل أن ترفض هذه الادعاءات التي تتقدم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. لم تبدأ الجلسة بعد، يفترض أن تبدأ خلال الدقائق المقبلة. للتذكير، محمد عرب هو صحفي متعاون مع التلفزيون العربي، واعتقل خلال أدائه مهماته الصحفية داخل مشفى الشفاء في مدينة غزة عندما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية، وتعرض لظروف اعتقال صعبة خلال الأشهر الماضية.
3: نعم أحمد، بالنسبة للالتماس الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة، هل سيكون هناك طلب بالكشف عن هذه المعلومات أو الأدلة السرية لدى السلطات الإسرائيلية؟
1: بطبيعة الحال، لكن أيضا ترفض عادة ما رفضت المحاكم الإسرائيلية هذا الأمر. للتذكير زميل محمد عرب، معتقل تحت قانون فضفاض في إسرائيل يسمى

0: المقاتلين غير الشرعيين، والذي يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال الفلسطينيين واللبنانيين لأجال غير محدودة، وهذا ما يحدث دون أي ادعاءات أمنية وازنة.
1: نعم، كما ذكرت أحمد، إذن محمد عرب الصحفي الفلسطيني معتقل تحت قانون ما يعرف بالمقاتلين غير الشرعيين، كما ذكرت هذا المصطلح فضفاض. بالتالي إذا ما تم رفض الاستئناف، هل هناك خطوات قانونية يمكن أن يقوم بها المحامي خالد محاجنة، تقديم استئناف ثاني، أم أن الأمر سيقتصر على هذا الاستئناف الذي قدم اليوم؟
0: كما فهمت، في حال رفض الاستئناف من قبل المحكمة العليا فسنعود للمسار السابق، وهو تمديد الاعتقال كل عدة أشهر، 3 أشهر أو غيرها من الأجال الزمنية بحسب القانون الإسرائيلي. عادة لا يوجد استئناف على قرار المحكمة العليا، على اعتبار أنها المحكمة الأعلى في إسرائيل وقراراتها غير خاضعة للاستئناف، فبالتالي سنعود للمسار السابق، وهو مسار الذي كان يعرض بموجبه الزميل محمد عرب على محاكم إسرائيلية لتمديد اعتقاله، وكانت هذه الجلسات تكون سريعة. أيضا هذه المرة لم يتم إحضار الزميل محمد عرب إلى جلسة المحكمة، وربما يتم عرض اتصال مباشر معه عبر منظومة داخلية إسرائيلية، فبالتالي قد يتمكن الزميل خالد محاجلي أو المحامي خالد محاجلي الموجود في جلسة المحكمة من رؤية
2: الزميل. يعني هو عقدت الجلسة مستمعينا الكرام من خلال تقنية الفيديو، وقد نشرت صورة للأسير الصحفي محمد عرب، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الصحفي محمد عرب من مستشفى شفاء بمدينة غزة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وتبقى فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي وغائم جزئي لا صافي. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. اليوم تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تحذر أيضا الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى خدمين لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-20، نابلس 31-22، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 32-22، غزة وخانيونس 31-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
2: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
4: الثانية الثانية الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
9: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: ماذا تعرف عن وحدة إيجوز؟ وحدة إيجوز هي فرقة خاصة من الكوماندوز الإسرائيلي، تأسست لأول مرة عام 1956 وحلت عدة مرات قبل أن يتم إعادة تشكيلها عام 1995 بهدف تعزيز القدرات العسكرية لمكافحة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل. وإيجوز هو اختصار لعبارة مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق، وتعتبر جزءاً من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. تخضع جميع عناصر الوحدة لتدريب مكثف يستمر 16 شهراً، تليها شهرين من التدريب الإضافي، مما يضمن جاهزيتهم لمهام معقدة. تخصصت الوحدة في خوض حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع، مع التركيز على القتال في التضاريس المعقدة واحتراف التمويه. قبل عام 2000 كانت الوحدة تعمل بشكل أساسي في لبنان، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي انتقلت أنشطتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تضم الوحدة قسماً مختصاً في تطوير الحلول التكنولوجية للمشكلات الميدانية. تعرضت وحدة إيجوز لخسائر كبيرة خلال حرب تموز في يوليو 2006، حيث قتل 20 من أعضائها في مواجهات مع عناصر حزب الله.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
8: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
9: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. انتشلت طواقم الهلال الأحمر اليوم جثمان شهيد الطفل سهيل مسعود شلوف جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد استهدافهم خيام النازحين في منطقة البئر 19 بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات عسكرية إضافية إلى بلدة قسرى جنوب مدينة نابلس صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع مواصلة المستوطنين فرض حصار على 3 منازل في قمة جبل رأس العين منذ الأسبوع الماضي. اقتحم 179 مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك برفقة حاخامات، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات علنية في الجهة الشرقية من المسجد بحماية شرطة الاحتلال، حاملين كتب الصلوات اليهودية ومستخدمين أفرشة قماشية لأداء الصلاة والسجود. حذر رئيس بلدية عرابة أحمد عارضة من تصاعد اعتداءات المستوطنين في البلدة الواقعة جنوب جنين، وقد تم توثيق ما بين 17 اعتداء في مناطق مختلفة منها وفي محيطها أيضا. ظهر الصحفي محمد عرب خلال جلسة الاستئناف التي قدمها محامي الدفاع عنه خالد محاجنة ظهر هذا اليوم بملامح واضحة تعكس التعب والإرهاق الشديدين بعد أكثر من عامين على اعتقاله من مستشفى الشفاء في أدار للعام 2024. وبحسب المصادر الصحفية فإن جلسة الاستئناف قد انتهت دون اتخاذ أي قرار بحق الزميل محمد عرب. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن يوم الخميس المقبل الموافق 20 من آب للعام 2026 سيشهد استلام جثمان الشهيد الفتى سليم سامي سليم فقها من بلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة بعد احتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال لنحو 5 أشهر. تواجه أكثر من 70 عائلة في حي المحطة بمدينة اللد خطر الإخلاء وهدم المنازل بعد تلقيها أوامر من السلطات الإسرائيلية بمهل قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً في بعض الحالات بذريعة الاستيلاء على أراضي الدولة. أفادت تقديرات إسرائيلية بأن كلفة الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر للعام 2023 بلغت نحو 420 مليار شيكل، أي ما يعادل 135 مليار دولار، وسط توقعات بتجاوزها لنصف تريليون شيكل خلال الفترة المقبلة مع استمرار تداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات. كشفت تقارير إسرائيلية أن وزير المالية سموتريتش يستخدم أزمة الشيكل والعلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية كورقة ضغط سياسية وسط تحذيرات إسرائيلية من تداعيات التدهور الاقتصادي وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع البدان سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، بيت فوريك سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
12: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
11: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي والصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هذا كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

شغلك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل والياسمين والروقان. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، لكل حدا بتابعنا بشاهدنا حتى لو هيك بصمت بدون ما يشاركنا. نمس عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم حلو كان، بما أنه اليوم يوم الأحد يعني تعتبر برضه لسه بداية أسبوع، فإن شاء الله يومكم حلو خفيف ظريف لطيف. حلقة جديدة أكيد، موضوع جديد، سؤال جديد معي أنا ورائد بهالبرنامج. إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة هيك يعني نتسلى فيها مع بعض، نغير جو، نحكي هيك شو في أخبار بالبلد، شو في أشياء، نحكي عن المباريات. بما أنه رائد من قبل حكالي أنه في 25 الشهر أو 26 الشهر رح يكون في إشي مش عارفة صراحة ناسي، فأنا متحمسة كتير لهاي الأجواء. مساء الخير يا رائد.
1: مساء الخير إليك أميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين. طبعا زي ما حكت أميرة إحنا بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في، ويعني البلد أظن المهرجانات اللي عمالة بشوف فيها هاي
0: في
1: حركة، في يعني الأفكار اللي موجودة في البلد حلوة كتير ولافت النظر، غير إنه الدنيا
0: ومليانة يعني في أعداد الحمد لله.
1: صحيح صحيح، فان شاء الله ان الامور منها للاحسن هلا الاكسبو،
0: من هذا الاعلى
1: في الاكسبو كمان لقدام راح يكون موجود
0: في نعناشة على اصولها راح تكون. صحيح. بالبلد ان شاء الله.
1: بالنسبه للدوريات و
0: امتى فرفت تروحي يعني بدون مباريات؟
1: يعني نقول لها بلشت يعني شويه شويه عماله بتمشي، يعني الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي قرب، الانجليزي كمان بلش لسه يعني ها، والدوري الألماني يعني بنهاية هذا الشهر راح يكون كلهم هذول تباعا راح يبلشوا
0: تباعا.
1: وقرعة أبطال الأندية الأوروبية راح تكون كمان قريبا، وراح نبلش يعني من الشهر الجاي راح تبلش
0: يعني قربنا،
1: وراح نحكي يعني
0: بدنا نحكي كثير إن شاء الله أكون يعني ماخدة على الوضع أكتر، عارف الأسماء يعني مين راح يلعب مع مين كل هاي
1: لا خلص عندي يعني مبارح يعني صلاح امبارح يعني بالدوري اللي انتقل للدوري التركي وكانت مباراة الأولى له، يعني لما لعب كثير حلو، بس الفريق ما كانش مساند، انتهت هي بالتعادل طرابزون وقاسم باشا، انتهت 1-1، أما كان له بصمة يعني في اللعب، بس كان التفاهم لسه إنه جديد مع
0: يعني كل مكان جديد،
1: كان له بصمته يعني برضو في المباراة امبارح.
0: حلو حلو، فإحنا ننتظر إن شاء الله الأجواء المباريات القادمة هيك نرجع نحكي فيها ندردش زي قبل، ولكن رح يكون في اختلاف هيك شوي بسيط ألا وهو أنه رح أكون ممكن أفهم أكثر من هذيك المرة، فخليكم هيك على المتابعة. أما سؤالنا اليوم صراحة بحكي أنه برأيكم وبرأيك أكيد يا رائد طبعا، هل صارت هاي الأيام المظاهر أهم من الجوهر، ولا لساتنا محافظين على أنه والله لا الجوهر أهم؟ لسه في ناس مثلا بتلحق الجوهر، في ناس كتير بنعرفها بتقول لك أنا ما إليش علاقة بالجوهر يا عمي، أنا المهم عندي المظهر. المظاهر كيف يعني؟ هاي الـ الناس اللي بتلحق المظاهر كتيرة وبنعرفها أكيد ومرقوا بحياتنا ممكن، فبدنا نشوف رأيكم بهذا الموضوع أنه مين أهم، المظاهر ولا الجوهر؟ عندنا أبو فادي مثلا، يا مساء الفل يا أبو فادي، بحكي لنا 99% من حياتي مظاهر. صريح الزلمة، كل الاحترام لك يا أبو فادي، مساء الفل. وبحكي لنا كمان كل الاحترام للناس اللي بتعمل للبلد، أكيد إن شاء الله بضلوا دائما هيك ومن نجاح لنجاح أكتر. نزار، المرة الجاية منغير عنوان البرنامج، اقترح علينا يعني اسم جديد غير هذا لأنه اللي كاتبه مو حلو، فاشتغل أكتر على اسم البرنامج. عبد الرحيم سلامة، يا مساء الخيرات يا عبد الرحيم. كمان وفاء محمود، يسعد أوقاتك يا وفاء، أهلا وسهلا. كمان إحنا ما بدنا ننسى نقطة مهمة يا رائد، أو هي مش نقطة، هو خبر يعني هالخبر هو مش جديد، هو تقريبا صار له 8 أيام، ألا وهو إنه يا جماعة كلنا بنعرف إنه بعض العائلات بقصرة مع الأسف محاصرين من قبل المستوطنين لليوم الثامن على التوالي. صحيح. عائلات كثيرة، إشي جوا البيت إشي برا البيت، ما في لا أكل لا مي ولا كهرباء ولا أي إشي غير عربدة المستوطنين عليهم طبعا، ملاحقتهم من كل مكان لمكان، وكمان عربدتهم إنهم رح ياخذوا البيت، فالوضع جدا صعب بقصرة مع الأسف. بس قبل شوي يعني في أحد الزملاء حكانا إنه وصلت سيارة فيها مي، فيها أكل، فيها صهاريج مي للبلدة، يعني الحمد لله إنه أهون بلا أكيد. بس ربنا يكون بعونهم للصراحة. الوضع اللي هم فيه أكيد مش سهل. تمن أيام، إحنا نحكي عن 8 أيام على التوالي، إشي من العائلات جوا البيت وإشي من العائلات برا البيت، فالله يكون بعونهم. ونتمنى إنه هذا الجملة اللي بيحكوا لك إياها الزحف الاستيطاني إن شاء الله إنه ما نوصله، ولكن يعني ممكن الصورة تكون عكس هيك، بس إن شاء الله ما نوصل لهاي الأمور. شو رأيك؟
1: شو
0: حياتنا، مظاهر ولا جوهر، ولا مين أهم، المظاهر ولا الجوهر، ولا شو نعمل؟
1: للأسف يعني الحياة حاليا 90% المظاهر، وللأسف أكثر يعني إذا كنت أنت من ذوي الجيب المليانة،
0: أيوة
1: الناس هي بتسهل لك كل أمورك.
0: طب هلا أنا بسألك سؤال،
1: يعني بتصاحبك، بتقرب عليك
0: أكيد لغاية ما عشان المظاهر،
1: حتى لو كان حتى ابنك بكونش بالوارد بيصير ابنك يعني من لحاله أموره تمشي وهو واقف يعني.
0: صح. طب هل فعلا، هلا بدي أسأل سؤال عن جد، يعني فقط عن جدي. استفسار
1: عن جدي،
0: إنه عن حقه، هل عن جد إنه الناس اللي مثلا اللي بتكون مهتمة بالمظاهر يعني هو إشي مش منيح، أو الناس سيئة؟ يعني إحنا ليش مثلا دغري بنهجم على الناس اللي بتلحق المظاهر مثلا؟ هل هو إشي سيء يعني؟ طب عادي، حرين الناس وما بلحقوا المظاهر، ليش نعتبره إشي سيء مثلا؟
1: ما هو هاي المظاهر ممكن أنت يعني مش قد هاي المظاهر، ليش تحط حالك بهاي المواقف؟
0: هو بحب ممكن يتفشخر على الناس، يتفشخر على
1: مع حسابه وحساب الناس،
0: أكيد مش حسابه حساب الناس، هو يعني على ظهر الناس بالنهاية. بس إنه لهد يعني سيئين الناس اللي بتعاملوا بهاي الطريقة مثلا إنه بلحقوا المظهر.
1: أنا باعتقادي
0: خلاص
1: أنا هيك شايف إنه يعني اللي بلحق المظهر ما هو بده يكون جواته فاضي،
0: بده يكون إمعة
1: يعني
0: بالعامية
1: يعني
0: كمان
1: يعني راح يكون بلحق هدول الناس، ممكن مش هو هيك بس يعني
0: نحكم عليه مثلا لظروف معينة ممكن
1: بغض النظر، بس يعني هذا الشخص انت ما بتقربي منه، يعني ما بتعتبريه اشي ثقة بحياتك. هاي الاشخاص
0: اللي بيلحق المظهر،
1: اللي بده يلحق المظهر يعني او يعني هذا اللي عملت لك، يعني هذا اللي بده يلحق المظهر بده يلحق لغاية ما، ممكن هذا الشخص اللي انا ملاحه على مظهر وكذا وهيك بروح يعني. انت بس انت خسرت الناس، مصداقية الناس اللي حواليك، تشوف هذا الزلمة عم بلحق المظهر، شوف هذا الزلمة لانه هذا الشخص عماله بقرب لإله كذا
0: لغاية موجودة هو بده اياها مثلا، فالجوهر
1: المشكلة انه احنا كلنا هيك عملنا ملاحق المظاهر للأسف يعني،
0: مع الأسف هيك الحياة يعني صارت بس اكيد يعني لا، احنا لو بدنا نختار مثلا او نحكي مين الاهم فاكيد الجوهر.
1: هلا ماشي يعني. هلا مهول كل هلا عندنا الكومنتات اللي تكون موجوده اول
0: حاجه، انا ما عندي مشكله
1: راح يكون بالمظاهر يعني، بس المشكله ما هو يعني بجوز اللي عمالها بتحكي الناس، واحنا بجوز احنا عمالنا من لحال المظاهر واحنا مش صاحيين برضه.
0: ممكن هلا اسمع، انا بحس اذا انت مثلا لحقت المظاهر ما اذيت حدا، ما اذيت حالك، ما تفشخرت بصوره كتير واو، فبحسش انه اشي والله بضايق. ممكن يعني ممكن يكون إشي ضمن المعقول، مش آذي حدا، مش آذي غيرك، ما بتلبس مثلا طوائي لحدا، ما بتتفصحن عن الناس، ما بعرف يعني ممكن أن يكون إشي منيح، ولكن لا فيش إشي يتعدى الجوهر صراحة. جوهر الإنسان أهم من المظاهر. أبو علي مساء الخير يا أبو علي. كمان سعدي الخاروف، أهلا يا سعدي، يسعد أوقاتك من العيلة شكله سعدي،
1: كل الخرفان
0: عائلتنا، كل الخرفان عائلتنا الله يزيد ويبارك. التركيز على الشكل، أبو علي بيحكي لنا أكثر من الجوهر، هذا عند العرب أكثر من الدول الأخرى على الأسف. يوسف الزمار، يسعد أوقاتك. نزار بيحكي لنا طبعا سيء المظاهر، يعني بالحق المظاهر لأنه تقليد أعمى وفي نوع كذب ونفاق على الناس يعني بيكون. كمان وفاء بتحكي لنا المظاهر والشكليات صارت بتعمل ضغط كتير كبير على حياة الناس اليوم، وغالبا للأسف بتضغى على الجوهر، هذا الاشي بيأثر على العلاقات الاجتماعية والقدرة المالية للأفراد. حلو. من كتر المظاهر أبو فادي بيحكي لنا بجوز يجي وقت يجيبوا ناس يعيطوا بالعزايات ويعطوهم مصاري، نوصل لهالمرحلة؟ ممكن لوارد كل شيء وارد،
1: الأعمال اللي بنشوفها الأيام
0: لا نستبعد،
1: كل شيء وارد.
0: ما نعم
1: لا يعني واحد ما يراهن على شيء صدقا، ما حد يراهن لا على بني آدم ولا على موقف ولا على الحياة حتى. لانه بلحظه راح تشوفي اشياء انت بحياتك ما حطيتي اي 1% انه هذا الشيء راح يصير. فالواحد ما يراهن ما يقاتل على على حدا معين، على موقف، كل شيء قابل للتغيير بلحظه. وين الهوى رايح الناس بتروح على الهوى،
0: وين الهوى منروح
1: على الهوى،
0: وين ما تحركت الهاي منروح
1: للاسف طبعا.
0: ايه الوزير يسعد اوقاتك يا ايه، يعطيك الف عافيه، اهلا وسهلا فيك. اذا سؤالنا احنا اليوم بيحكي برايكم هل المظاهر هاي الايام صارت اهم من الجوهر على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سام يسعد أوقاتك يا سام. بحكينا كل واحد عنده نقص بتهمه المظاهر، يعني بما بالعامية إنه يلي بتهمه المظاهر هو اللي بيكون عنده نقص، ويا ريت بتمظهر من جيبته يعني بتفصحن هو بس مش من جيبته. وأحلى تحية ومساء للغالية لين أسماء، هي من أشد متابعيني ومعجبيني، كتير كتكوتة البنت أمورة، فبدنا نحكي لها أكيد يسعد هالمساء الحلو، يعطيك ألف ألف عافية وين ما بتكوني عم بتشوفينا أو تسمعينا، إن شاء الله دائما هيك نشوفك باللايف متواجدة معنا. عبد الرحيم كل واحد بيعمل بأصله بيحكي لنا. نزار المشكلة أنه 90% من الناس للأسف بتتبع المظاهر، فعشان هيك من الصعب أنك أنت تذمها أو تنتقدها. العشرة بالمية يعني هي رح تنتقد ورح تكون منبوذة بين 90%، يعني معقول بس 10% رائد عنا اللي بيلحقوا الجوهر الباقي كله مظهر؟ لا هالدرجة صار الوضع عنا إنه
1: هو هيك،
0: هو هي هيك يعني أها
1: هو هيك
0: هي دي يعني هي هاي. الله يهدي الجميع. اللي بيلحق المظاهر يوسف بحكي لنا بيكون إنسان بخدع حاله قبل ما يخدع حدا تاني.
1: مش عارفين الناس
0: مش عن جد بيكمل يعني
1: مكملين
0: مكملين
1: بثبات
0: صح، ورح يضر حاله قبل ما يضر غيره. فمدي فراشك على قد إجريك، يعني ما تحط حالك بقالب أكبر منك مشان ما يجي يوم تلاقي حالك ضايع بحلقة فيش منها مخرج، الناس بتحكي عليك شو ما تعمل، فعيش حياتك زي ما انت مقتنع انه صح بما يرضي الله اهم اشي. حلو يا يوسف، شكرا على هالتعليق لطيف. كمان نحكي مساء الخير لنورة ابو زنط، يا مساء الفل يا نورة. بالنسبة لموضوع الحلقة للأسف كتير ناس هيك صارت يعني، بس هي من ناحيتها الجوهر والقلب والضمير والعقل بتسوى كل المظاهر، يعني ممكن حدا انه حالته تكون على قده بس بيطلع كل اشي من قلبه، ممكن حدا معه مال قارون بس بخرج الاشي مع تحميل الف جميلة فهي مع الجوهر. على فكرة انا دائما بحكي جملة بعرف اذا الناس تأيدني ولا لا، هو ردنا على الكومنت اللي كتبته نورة انه حدا معه مال بس بخرج الاشي بألف جميل. لأ دائما بحكي يا رائد ما أعرف إذا أنت ممكن تأيدني بهذا الاشي، دائما بحكي إنه اللي معه مصاري إيده بتكون هيك
1: ماسكة كتير ماسكة.
0: أنا هاي قناعتي حسب يعني مش تجارب، حسب ما أنا شفت إنه أنا بحس اللي معه مصاري صراحة إيده جدا ماسكة، يعني هاي إحنا الفقراء أنا ورائد
1: الأغلب
0: إيدنا طايرة ما والله ما اللي بجابنا ما هو إلنا
1: ما عشتيش يعني
0: ما عشت الأحياة الأغنياء
1: جو المليون مثلا. إذا صار عندك مليون
0: لا لأنه الواحد إذا
1: تخيل معك 100,000 دينار شو بتعمل
0: ماشي، بس إذا أنت من قبل هيك إيدك مثلا فارطة بتصرف على الطالع والنازل حنون خير كريم، لو صار معك مليونين رح تضل إيدك فارطة ما رح تكون ماسكة. أنا بحكي عن الناس اللي عن جد أول ما تشوف المصاري أو اللي معهم كتير مصاري، أنا خلص هاي قناعتي بحس اللي معه مصاري إيده ماسكة، ما أدري ممكن ما تتفقوا معي ما حدا يأيدني، بس أنا بحس هذا الإشي. إن شاء الله منصير من أصحاب المني الزايد بس بدون ما تكون إيدنا ماسكة. نورة بتحكي هدول اللي شافوا المال بعد جوع، كتير سيء هذا الإشي اللي بيشوف المصاري بعد جوع أو يكون عن جد يعني من حال لحال، فالإشي بيكون كتير سيء مع الأسف. إحنا لما نصير هيك إن شاء الله ما رح نتغير لا سمح الله، بالعكس رح تكون إيدنا ممدودة يعني. أبو عمار عليه ويسعد أوقاتك يا أبو عمار. كمان عنا وفاء، غنى النفس والأخلاق هو الرصيد الوحيد اللي لا يطال التضخم ولا ينفد بالاستهلاك وما دونه، يعني كله زينة زائلة. كمان تفضل
1: نأخذ اتصال نشوف شو رأيه بالموضوع. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: مساء الخير.
1: مساء الخير يا هلا، شو اخبار؟
2: زمان ما سمعنا هالاصوات الحلوه.
1: صوتك الحلو الله يرضى عليك.
2: الله يخليكم، كيف انتم؟
0: الحمد لله
2: ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله.
2: كيف الدنيا معكم؟
1: ماشي الحال.
2: الله يرضى عليكم.
1: راضيين الحمد لله.
2: يا الله ويفرجها على امته وعبادته يا الله. آمين. الغني الله يقدره على الخير، والفقير اللي معه شيء الله يعطيه.
0: آمين.
2: بس في مثل بقول لك أعوذ بالله من ثلاثة، محكوم من حكم، افهم، محكوم من حكم، ومن جيعان من شبع ومن عريان من لبس. هدول الثلاثة، هدول الثلاثة عمين بمروا. اللي معاه يا بني، مع اني مش انتو بتحكوا عماله على اللي بخيل والهادة،
0: صح؟ احنا بنحكي عن انه هل هاي الايام صارت المظاهر اهم من الجوهر ولا لا؟
2: هوني هدول الثلاثة بمروا الغني والفقير.
0: ايوه.
2: الغني معاه بهموش، باكل وبشبع وبتشخلع وبتهاده، ان في خير بيخرج هاللي بيقدروا عليه. والبخيل يا اللي معشي بيبقى يا دلي شمشم عالريحة، بشوف الواحد باكل اشي بقول يا ريت اللي بتمه بتمي، والله اني زيعان وما معاي اجيب. فهوني فكيف بتصير نفسه هوني ان الله عطاه وصار زي البشر، ان كانه ها نفسه طيبة ما بيبخل أحد، ها إن سعد والله عطاه ما بيبخل أحد. أما هون لأنه ارجع للثلاث أمثال، هون في من الله أعطاهن أن هو لو يشوف الواحد مية من الجوع أبطعمش لقمة هوني. وبعدين الناس أجناس،
0: صحيح.
2: ايدك اللي هي ايدك اصابعك كلها مش واحد. اما في من الله عطاهم ما شاء الله بكفوا بيوفوا، وفين الله ما عطاهم بتموا نفسهم طيبة والله عاطيهم ونفسهم طيبة. وبقول لك الله بهيئ ما بنسى احد من فضله وكرمه. هذا اللي بفهمه بقدر، وهذه صح انتو كل هذا بتحطوه توعية للعالم، توعية للناس. بس وين اللي بيردوا يا بنيتي؟ وين اللي بيسمعوا؟ وين اللي بيفعلوا زي ما بتقولي، زي ما بتحكوا يعني؟ وين اللي بيفعلوا؟
0: في يعني
2: الله بقول لك يالك يا فاعل الخير. وبعدين انا لو ما اخرجت اعطيتك من ايدي لايدك، إجت صاحبتي بعرف إنها بتوصلوا إشي، أنا مش قادرة آجي، بحط لها والله فلانة هيك هيك، مش أنا اللي بنوبني الثواب، اللي حملته وراحت، اللي أخدته مني، أنا أعطيته أخرجته من نفس، بس قلت لها وصلي لفلانة، هي اللي نابها الثواب.

0: غيري حافظه؟
1: لا مش الكل طبعا.
0: انت حافظتي؟ اختك حافظته؟ لا. كل واحد هذا عماله وكاس على كل الناس وعمال هالدنيا من سوء لأسوأ.
1: الله يهونها يا رب.
0: والله هلا بسأل عزيز من الناس بقول لهم زمان ما سمعت على الراديو بيحكوا الا بقولوا لي ما هو فيش شغل وقاعدين والله لا روحه ولا جينا.
1: الله يهونها.
0: طيب يعني الله يعين الناس. احنا عارفين كيف عايشين كيف مدبرين حياتهم.
1: لا طبعا مثل ما مسكر عليه بابه الله اعلم كيف الواحد بده.
0: ايوه مسكر الباب وما بيعلم بعذاب بني ادم الا رب العباد.
1: 100%
0: الله سبحانه وتعالى كل اعناق وخلقها الها ارزاق.
1: صح.
0: شايفه. والله يقدركم كمان وكمان تحكوا برضه اتوحوا العالم. بس وين اللي بيوحوا عمال هون؟ وين اللي بيردوا؟ وين اللي بيسمعوا؟ شاطئ فلانة في بالمنتزه هيش فلانة بدنا ناخد رسالة الفلانية هيون بيطبلوا بزمروا لصالة البلور عمن هيرجع من أول لابو جديد بقول لك أحسن من أول. بكرة كل الناس بيردوا وبيدفعوا وقعد حدا بني آدم بشهيك مرأة العدس. صح اللي بحكيه ولا لا؟
1: أكيد أكيد.
0: بس يا ريت الواحد بيسمع الحكي. الحمد لله الله يشبعنا ويقنعنا ونتمنى قنعانين. احنا لقينا شبعانين من دار ابونا من احنا صغار.
2: الحمد لله.
0: لو نشوف شو ما نشوف بالطبع مثل ما انا شبعانه من دار ابي انت شبعانه من دار ابوكي. رائد شبعان اخو جائز مش شبعان. كل واحد عنده من هذا هذا. والله يصلح العباد
1: يا رب
0: بجاه رب العباد.
1: امين
0: يا الله يقدركم كمان وكمان.
1: آمين.
0: والله يسعد طائم حياة
1: والله
0: بجاه النبي يكتر المحبين إله.
1: آمين.
0: والواحد منيح بيحكي بفش قلبه بقول ولا أنا بطلت أقلق ولا هذا بس ساعات في إشي لازم يجاوب الواحد بالإقناع.
1: يسعد قلبك ومساك
0: وقلبك
1: يا
0: وقلب
1: رب.
0: إمك إن شاء الله وعيد ميلاد سعيد.
1: الله يخليك.
0: قدي طبقتي
1: 25
0: العمر كله.
1: أنا
0: 26 سبعة ذكر ربك فتت في 89.
1: بحطش فيكي 26 يا حجة.
0: ايه
1: 26 ما بحط فيكي.
0: ما لا
1: اه
0: اتزغريني
1: ولا
0: لا هي
1: ان شاء الله العمر كله. الله يطول عمرك يا رب.
0: والله من يومها وانا مريضة بقولهم والله بس الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: المهم يروح ويجي الواحد. المهم يكون قوم وكذا وكذا.
1: المهم صحته طبعا.
0: الله
1: يديم عليك صحتك.
0: سلميلي على امك وعلى اخوتك وعلى داري حموضة وانت ماشي قول يا داري حموضة.
1: حاضر
0: كذا كذا.
1: حاضر.
0: والله والله جيران الرضا اشهد بالله.
1: الله يسعدك. الله يسعد قلبك. يسعد مساكي.
0: وسلم عرائد
1: هي سامع
0: كثير السلام على كل من بيحكي على راديو حياة. الله يسعدهم كليتهم
1: ويسعدهم
0: ويغنيهم ويبعد عنهم شر بني آدم.
1: آمين.
0: سميع من بحكي واللي ما حد يحكيش الله يسامحه.
1: الله يسعد مساكي.
0: أهلين وسهلا.
1: أهلاً أهلاً وسهلاً. نزار بيحكي لنا بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح الدائم وإن شاء الله ربنا بيفرجها على شعبنا. آمين. سام يعني بيحكي لنا لما واحد سايق سيارة موديل سنتها العام طفت سيارته باب المحل عنده يا رائد إجا يدال منه 10 شيكل يجيب بنزين يمشيها. فبيحكي لنا هي المظاهر مثلا. هي مثال يعني من سام. مليانة بلدنا مظاهر ما أحلانا إحنا بقصة المظاهر. إذن سؤالنا اليوم بيحكي هل برأيكم إنه المظاهر اليوم صارت أهم من الجوهر على 2379143 واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نشوف رائد شو بده هيك سمعنا أغنية على جوهر.

0: ألبوم لطيفة الجديد، لطيفة الجديد، أنا حبيته يعني أغنية حلوة كتير،
1: حلوة عن جد حلوة الأغنية لابقة يعني.
0: هذا اللي كتب حدوتة، اللي كتب لعمرو دياب البنات و
1: مزوق
0: حدوتة
1: مزوق.
0: قال له عمرو دياب أنا شو أحط اسم شاعر حدوتة في أسامي ال ال ال
1: كبيرة على
0: شو حدوتة شو حط حدوتة
1: بس الأغنية مناسبة ضعت مع الموضوع.

0: حلوة صراحة الأغنية، يعني شكلها ألبوم فرفوش إذا هي عاملة ألبوم. ما إذا بالألبوم ولا أغنية، لا حلوة
1: أكثر من أغنية.
0: يعني بحسها بتغيب بتغيب بعدها بترجع، يعني في قعدة فترة لا أغانيها مش كلها
1: صحيح.
0: بس لا صحيح. هالمرة لطيف الإشي. تمارا بعارة يسعد هالمسا يا تمارا أم العبد مسا الفل. ريم خليلي يسعد أوقاتك يا ريم. أبو عمار هي اللي حكت معنا، أم محمد يا أبو عمار. نعم. الله يعطيها الصحة والعافية، اللهم آمين. وكمان أم شاهر يسعد مساكي يا أحلى وأغلى أميرة، الله يهنيكي من جوات قلبي، الله يسعدك. برضه بتعايد عليك رعام وأنت بألف خير. عقول بعض الناس إن شاء الله بيخلصوا فعاليات عيد ميلادك والعمر المديد عقبال 100 سنة، الله يفرحنا فيك يا رب. وبتهدينا أغنية انزل يا جميل على الساحة، هاي عند رائد مش عندي للصراحة. فبتحكي لي هاي خص نص بمناسبة عيد ميلادك. شكرا كتير لك صراحة. خلينا
1: نحطها لكل أعيادهم
0: أكيد. أنا دائما لما بطلب مني أغنية بحكي لكل حدا بصادف عيد ميلاده، فهاي الأغنية لكم يعني تحديدا اليوم.
1: أكيد في ناس عندها أعياد ميلاد، خلينا نحط شوية من
0: فمنشمل الكل يعني معنا، خلي الفرحة تصير فرحتين.

0: العمر كله طبعاً لكل حدا اليوم بيصادف عيد ميلاده، إن شاء الله سنينكم حلوة، بتحققوا كل إشي ببالكم. شو أو أوضاع الطقس يا رائد؟ اليوم شاب
1: شاب بس إنه هي مش أشوى من الأسبوع الماضي.
0: والله أنا حاسة صراحة شاب، يعني حتى المشكلة بالليل كنا نحكي الجو بيكون بالليل منعش لطيف، هالمرة لا منعش ولا لطيف، خنقة بحس الجو بالليل.
1: يعني الواضح واللي موجود إنه الأحد كان في انخفاض طفيف على درجات الحرارة. بس
0: والله ما حسينا
1: اللي بنزل تحت فعلا في شوب، فعلا يعني الجو حامي.
0: مش معقول الشوب بالشوارع.
1: بكرة نفس اليوم
0: نفس الفيلم
1: نفس اليوم رح يكون الجو بالليل رح يكون لطيف، يعني خرج قاعدة على بلكونة.
0: والله ما خرج قاعدة.
1: الثلاثة نفس الشيء، فيش نفس اللي بدهم يمروا هذول اليومين.
0: يعني انت بتحكي عن هاي واحنا لسه ارتفاع، يعني غير الاسبوع الماضي يعني كان اشوب، احنا بنحكي عن ارتفاع. طيب.
1: هلا الاربعاء والخميس والجمعه في شويه ارتفاعات رح يكون في كمان الجو
0: كمان. يلا
1: يعني ارتفاعات غير عن هذا، يعني الايام اللي ذكرناها اليوم وبكره وبعده رح يكون يعني زي اليوم هذا، اما بعديها رح يكون عندنا اربعاء خميس جمعه في ارتفاعات في درجات الحراره رح تكون.
0: طب شفت الفيديو اللي بعث لنا اياه سامر امبارح من عناتها تبع
1: شفته بالقدس؟ شتاء، واحنا مش شتاء مع العلم، حكوا انه حيكون في شتاء عند الكل. فس كان
0: ممكن هذا شتاء شوب، يعني شتاء
1: ما بعرف بس
0: شتاء الحم.
1: يعني ممكن بس ما كانش عندنا شيء زي هيك.
0: لا هي برد عندنا، ابو علي بيحكي لنا امطار الخير بالاغوار تتساقط، ممكن من كتر الشوب يا جماعة الخير، يعني من كتر الحم، من كتر الشيء.
1: ممكن خير من ربنا، لأنه
0: ممكن خير، أكيد كله خير.
1: أمطار يعني في عنا يعني نقول
0: تقشف،
1: لا يعني شوية
0: رطوبة.
1: لا
0: شو عنا؟
1: لا نقول إن الأمطار كانت مش كتير الموسم الماضي، كان هاي تعويض.
0: حرام عليك، شو مش كتيرة؟
1: مش كتيرة كانت.
0: بس والله اشتت ولا مالها، يعني
1: اشتت بس مش على
0: يعني مش زي دائما،
1: مش زي دائما. لا لا مش
0: بدنا اكثر.
1: يعني السنه اللي قبلها كنا نحكي انه مش منيح، يعني شتت، بس لسه هاي السنه الماضيه ما شتت كثير.
0: لا. طب هو متى الشتاء؟
1: احنا بدنا نروح على الخريف، لسه بنروح على الخريف لسه.
0: يعني هو بشكل عام 12،
1: يعني 12 يعني شهر واحد.
0: ممتاز، يعني لسه في وقت للشتاء، انه معنا مجال.
1: في مجال، بس اذا بتلاحظي مرات تلاقي الشتاء ببلش من شهر 11 وبعدها بتصير عندك بروده شهر واحد واثنين فيش امطار. يعني اختلف عنا الجو بشكل عام بفلسطين.
0: التقلبات والله اختلفت كلها،
1: مش زي اول.
0: نعم. ريم بتحكي لنا سبحان الله احنا باوروبا بنموت من درجات الحراره العاليه. ما احنا رح نموت يا ريم، بس مش هلا بشهر 12 واحد
1: اكثر بكثير عندهم.
0: اكثر
1: يعني هاي السنه تحديدا عندهم الـ الـ الـ الـ الـ يعني الجو الحار كان كثير، وعندهم
0: وفيات كانت عاليه. الله يكون بعونكم. طب قبل ما نختم، يعني مش حنختم هلا اكيد طبعا، بس هيك نرجع نذكر بسؤالنا اذا اي حدا لسه حابب يشارك، انه هل المظاهر صارت اهم من الجوهر هاي الايام على 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. شوف بده يسمعنا. باغتناك؟
1: نرجع؟ لا مش مباغتي
0: ولا
1: يعني احترت ايش بدي
0: على ذوقك.
1: خلاص نحط هاي جورج وسوف، ولو انه في لجورج وسوف اغنيه جديده
0: مو حلوه صراحه.
1: الاغنيه كانت لنور مهنا.
0: نور مهنا بعده عايش؟ نور مهنا
1: موجود، بس كانت الاغنيه لنور غناها نور مهنا اصلا. اشوف ايش كان،
0: ايش مجدده يعني،
1: غير كلمه فيها بس. طمني على الحبايب، سلم على الحبايب، مش هيك اسم الاغنيه؟
0: طمني على الحبايب.
1: كانت هي سلم على الحبايب لنور مهنا.
0: طب ليش ما غناها؟ ما
1: غناها نور مهنا.
0: يعني انه تعتبر مجدده بس بمغني تاني، بس انا ما حبيتها صراحه الاغنيه.
1: انت بتعرف انه اغلب اغاني جورج وسوف انها هي مش له.
0: عن حدا تاني.
1: عن حدا تاني. يعني اشهر اغاني اللي ضربت عنده كانت عن حدا تاني، بس بروحه واسلوبه هو اللي.
0: سبحان الله كيف لما الوقت تضرب مع الواحد بالحظوظ
1: هي كانت لنور مهنا، فغير الكلمتين هذول طمن
0: على حاله. يخلف عليه. طب انه على الاقل يعني حاول يغير برضه. سمعنا مقطع، سمع الناس. انا سمعتها ما حبيت. انت حبيت؟
1: ممكن لانه جورج وسوف مش نفس صوت جورج وسوف
0: فرق
1: زمان، فممكن الروح اختلفت في الناس. هي هاي نور مهنا سلم لي.
0: من كم سنة هاي؟
1: عنا هون من 2019.
0: يعني مش كتير قديمة ولا كتير جديدة يعني.

0: لا لا لا لا سيء سيء جدا.
1: هناك الاحساس احلى نور مهن.
0: صوته صراحه حلو، انا كثير بحب صوت نور مهن. طب ما رفعوش بعد قضايا زي ما الباقي بيعملوا، سرق مني وسرق وهذا، ولا
1: خلص
0: اقول لك خلص ما هو شوي على حفه.
1: لا لا بعرفش كل اغاني جورج وسوف يعني. سلمتك بيضلك كاظم السهرو غناها مثلا. حبيت ارمي الشباك، واحد اسمه
0: هاي انا كثير بحبها. انت تبعي مو له،
1: مش له كمان. الغالي علينا الغالي علينا غالي، مش له.
0: كثير
1: حلف الأمر لا إله
0: الحمد لله.
1: أصلاً بدوش إياها يعني، الأغنية اللي نجح فيهم كتير
0: ما كان
1: حلف
0: بيها.
1: الأمر بدوش إياها،
0: تعرف لا إيش لازم نعمل
1: بس إحنا الأمر إشي زي هيك، وقروحنا برمش عنا برضو بدوش إياها كان.
0: أنا وإنت تعرف شو لازم نعمل؟ برنامج أغاني، إنسى مش هذاك الإهداءات، برنامج عن المغنيين عن أغانيهم. عن جد بحكي بيطلع حلو، ندرس الموضوع
1: هذا الإشي. أنا مكتبي
0: هو صراحة مكتبي. يعني في كتير أشياء أنا عرفتها
1: يعني لما حطينا مبارح المسافر راح وين، عيونك حبيبي سافرت مثلك حبيبي، لحدا متوفي يعني.
0: هاي الأغنية
1: تغنت يعني، اثنين كانوا يحبوا بعض وما زبطتش العلاقة، وأهاليهم مرضيو. عمه بكون مرضيش من كتر
0: وسفرها
1: أو عم يعني أبوها لبرا، ضلوا يبكي يعني اللي حبها، يبكي عيونه من البكاء
0: تورموا يعني تنفخ.
1: لا
0: نعمة
1: بطل يشوف، ما كانوش لبعض
0: يا الله.
1: ومات كمان، او هي ما تعرفش عن بديش انا هاي، بس هي هيك قصتها، انه واحد بحب واحد، اثنين كانوا يحبوا بعض، وبكون عمه ما رضيش انهم يكونوا لبعض، ومن كتر ما هو تاثر على هاي ضل يبكي وانعمى
0: نعمه من شده نصيبها. الحب
1: كثير انا يعني كل
0: الاغاني ادرس لنا الموضوع لو سمحت، بدنا نعمل هيك اغاني. اذا الناس بيوافقونا كمان يعني احكوا لنا صراحه، والله نعمل اشي حلو. مثلا شو مناسبة هاي الأغنية أو ليش انعملت
1: يعني
0: هاي الأغنية؟ عن مين مغنيها؟
1: قرأت الفنجان لا نزار قباني، يعني بيقولوا إنها الأغنية ما بعرف إذا يعني تفسرت يعني جديد، يعني عرفت هذا الحكي، إنها تغنت لفلسطين، يعني الأغنية هي لفلسطين.
0: أيوة حلو،
1: ممكن يعني نتأكد من هذا الحكي. بس أنا كتير قرأت بالفترة هاي إنها في حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قسم مرسوم يدخلوا قصرها ومدينتها مش موجود، ومن الأمور هاي مفقودا ولهلأ اللي احنا المفتاح لهلأ مفقودا. يعني هم فكتير في أنا كتير في أغاني إن شاء الله الناس ما بتعرف شو قصصها
0: صراحة
1: يعني. ومش شرط تكونوا
0: برضو
1: إنهم بكونوا بحبوا بعض، كانت عملت هاي الأغنية
0: 100% طبعا. فرح ندرس الموضوع، رح أضل ورا رائد بركي لغينا هذا البرنامج، حطينا البرنامج الأغاني بداله، بس هيك نتكتك الموضوع شوي بيطلع حلو صراحة، يعني خارج الصندوق، إشي خارج عن الصندوق، إن شاء الله هيك ندرسه أكتر. نوري مهنا بيحكي لنا يوسف بتحس خلص صوت هذا القيود الحلبية بلون تاني ما بتقدر تستوعبه. أنا كتير بحب صوته، هو يعني مقطع، هي فقط مقطع إله بس ضربة ضرب وعلمت يعني هذا المقطع تبعه، وصوته كان فيها رائع بالحلم العربي صراحة. أنا أبدع فيها، أنا كتير بحب مقطعه بهاي الأغنية، من هذا المقطع أنا حبيت صوته صراحة، فبطلع منه شغلات حلوة. تمارا بتحكي لنا والله المظاهر غلبت على الجوهر، يعني الناس كل همها شوفت الحال والظهور أمام الناس لإرضائهم، شوفوني يا ناس، بالرغم من إن واقعهم بيختلف للأسف. فادخلي بواقعهم كله بتلاقي مشاكل ديون وغيره، مستعدين يطلعوا قدام الناس بأحسن صورة بس عشان ما يحكوا الناس عليهم يعني. وهذا الشيء غلط، لأنه بالآخر أنت اللي بدك تسد كل ديونك ومشاكلك، وبالنهاية الناس ما بتسأل فيك. وآخر إشي يوسف بيحكي لنا في أغنية لجورج والسوف اسمها حنينك حنيني، بيحكي لنا بتجنن، بكرة نحط لك إياها بالبرنامج. نرائد شوي قاسي عليكم، ما بطاوعكم، أنا بطاوعكم، بكرة بحط لكم إياها مع أنغام، ورح ندرس الموضوع اللي قلت لكم عنه إن شاء الله. هيك نعمل برنامج حلو عن الأغاني، عن مناسبات الأغاني، ليه تغنت هاي الأغنية مثلا، شو في أغاني مجددة إنه مش إله مثلا مجددها عن حدا تاني، بس ندرس الموضوع أكتر. شكرا لمشاركاتكم اليوم معنا، ودائما يا جماعة الخير بعيدة عن المزح، ركزوا دائما على جوهر، انسوكم من المظاهر. شوف يوسف شو بحكينا ما طلبتها لأنه عارف ما راح يحطها، بس بحكي لنا إنها حلوة
1: برضو
0: ما راح نحطها. بكرة يا يوسف نحط لك إياها بداية برنامج أنغام. دائما ركزوا على الجوهر، المظاهر كلها رح تروح بالنهاية، خلي جوهركم حلو، داخليتكم منيحة، وإن شاء الله كل أموركم تسلك، كلها بتكون تمام، وربنا يبعد عنكم أصحاب المظاهر، يبعدها عنا وعنكم إن شاء الله. ومنشوفكم بكرة أكيد بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا ورائد، رح نحكي لكم هلأ. إلى اللقاء. شو بدك تحط؟
1: نحط نوال الزغبي، حبيته سنين طوال. تعرف الأغنية هاي
0: جديدة؟
1: لا قديمة كتير.
0: قديمة؟
1: هاي

0: اثرين كنت عش كان اثرين كنت
1: لنوال
0: الزغبي بس اللي لحنها عمر مصطفى بس هو ايام ما كان في الجامعه كان كلماتها اثرين حبيت واحد اسمها سلمى كان يبغى له واحد اسمها سلمى
1: اللي عند رائد
0: فتخيل كيف تغير الكلمات وحب الاغنيه حبتها نوال الزغبي وقاموا كلمة هاي ومش لسه عن العشق لاحظ يعني تغيرت لواحدة انه بطل لانه ما كانتش برضه ما كانش تحبه فراح تغير الكلمات صار في شيء قصة ثانية.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهم حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف من أزيز الرصاص، تسق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
4: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة، عكا.

0: مكة مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في 1003 قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما بننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.

0: والحب الغايب.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية، حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلا روح إلا هلاك إلا روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: إنها 5 مساء الآن.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هذا كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اقتراس بك.
1: تعرف وائل
2: شو حبيبنا؟
1: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
2: طبعا الشحرورة والهو.
1: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
2: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
1: سمعنا.
2: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
1: الله الله. 1-0 حلو
2: حبيبي.
1: يلا

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ما في شو في شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
8: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه لعبي؟
10: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

بنسى ألم على قد الشوق اللي بعيني أناني سلم.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد،

0: تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
6: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
7: إنها الثامنة مساءً.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: ألو مرحبا
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
4: التاسعة مساء الآن
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة جامعة نابلس مستقبل الشباب الفلسطيني
6: بابا
7: نعم يا عبود
6: بس أنا شطور
7: أنت أشطر واحد
6: ليه يا عبي
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
6: دي من محل دكان حياة
7: يلا على دكان حياة
6: عنده ألعاب حلوة كتير
8: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
3: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: لو من تقل الهم عليك فاض بيك.

0: I'm serious.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شيء.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك،
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بحبك. Thank you.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.